اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين فارزقنا الحياء من معصيتك وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من تولنا فقنعنا به واحفظنا من التلصص له وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك.

باكاتي هريمي كردسان سبيدا اف ام بنامي خواي گورو مهربان صلاولا بيسراني برزو خوشويست لا رادوي سبيدا اف ام بفرمون لقل ختمي قرآني بيروس بادنجي قرآن خين محمد صديق المنشاوي جزئي 28

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر.

نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

0: حمد و سپاس و ستایشی به پایان بو تو یا ربی که ایمت به مسلمان خورقان سوان
1: نخش رگای دوستانی خواه گلچنک لباقچه خواه ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمعر 4 و 20 خلط پیش کش داشته
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد السناء وصفاص بخواي قورو ومهربان سجدي شكرا بين بخوال سرهمو نعمتكاني الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام أقرب أن نازي نوح تمن من هبه کی زور فصیحه ل دنیا و قدر او زبان زان بین حموی بکین بس فاسی خوا لسر اوی که خوا توفیق یاوین و دینداری شتاو نابه الحمد لله علی نعمت الایمان والاسلام صلوات و سلام خوا بو سر حضرت محمد المصطفى و سر هم امتی پیغمبر و تایبت خوای گور رحم و زی خو برجنه بسلام بجی سماندا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برز كان برنامج نخش الرجاي دوستاني خوا وتمان ده درزيان ده القيان بريتين لدشت هركس يك يقلم دشتبكا حتما عاقبة شرب إخوة بنامام يك يقلم دشتبكيتو چونك أو قرآن فرميتي نيكي پیغمبرك فرميتي نيكي اگر هاتو تو کرتو یل ندا او عاقبت شربی یکم اتمن گناه ببی توبه خریکی گناه کردن بی خریکی نظر کردن بی خریکی غیبت کردن بی خریکی حرام خواردن بی بلام توبه ای لنکی او عاقبت شربی دوهم اتمن باور نبون به پیغمبر چه بقصه یا بکردار اتمن زور کسی بزبان علی پیغمبرم خوشه وی بلام نه قصه قصه پیغمبره نه اخلاقی اخلاقی پیغمبره نه روشتی روشتی پیغمبره اما دروکه علی پیغمبرم خوشه بید سه هم اتمن ظلم و ستم کردن ستم لهر کسی بکی اتمن ستمش نسبیه زلامی وای رئیس جمهوره ظلم لهمو ملتک یکا زلامی وای وزیره زلامی وای مدیره زلامی وای رئیس عائله یکا زلامی وای رسپی بنماله یکا ظلمی علی یکا زلامی وای باوکا ظلم له منالکان یکا ظلم له شنکه یکا مادام ظلم یان لیکا او توبه لینکا او لسر او بروا قران فرمی حتما عاقبت شربی او افوتی درسی چوارم من لو دفتر تعلیماتان نسرا و نیکی اها حفته رابردو عزم کردن انسان هر جهازه بکره دفتری کی لقلای چیب کیتو چینکی لدفتر کان نسرا و اوسپلیتا آگال لبه کاربای کم یا زوری لسر نبه خورتاو لی ندا رطوبت نزیگ نبه لی و ایلا افوته اخرابه بی لبرو یک دولار پیداو زور خمیه خوی بس ام قرآنش افرمه اگر بیتو تو ام دشتب کهی عاقبت تشربه یک اگلوانا درسی ام شو با بریتی لبخیلی انسان بخیل بی بخیل یعنی چی؟ یعنی پارپرست پارپرست یعنی چی؟ یعنی عاشق دنیا لپیناو اوی که پاری دست که وی حیائی خوی با خوابنا من با لباتی اوی که حرمت کو بکاتا و هرچی حرمتی هی ایدا با اوی که پاری دست که وی قرآن فرمه یکی اگر لو کسانی که خوا عاقبتی شرکا او کسانن که بخیلن بر زکانم پیش اوی با تفصیل ام موضوعات با باز کم رحمتی خواه لیوی ام قسانه که ایکین با بیستن نیه بو اونیه مشکت پر کیل معلومات بو اونیه بلی بخوا عملاشتی عجایب بازکا بو اویه عملی پیوکی عمل امن نقشه ریگیه نقشه خریته چون کری کاری گروات سر بینایی کو اوی بگیوری او خریته قلنگ باشینه کاربکا ایشکا عرق برژینه اوی بگیوری نقشه و خریته که بی و ایلا همو کارکی به طالبیتو بماندویتی رو توش اگر لسر او نقشه ریگه او قرآن که دایناو نچی تو بمشکل نکی ام قصانه بو بیستن نیه بو کار کردنه کار کردن هزار قصه ببیسی بلان بگیوان نکی جاب استفایی چیه لبره و بره زکانم داواکارم ما مستایک درزی حدیثی با قطابی کانی فرمو ای فرمو علی و اوزانن ام حدیثان زکاتیان هی کتوان زکاتی حدیثی ما مستا ای فرمو وکو چون لچل دینارا لچل دفترا دفتریک لچل هزارا یک هزار لچل دینارا دینارکی زکات واجب بیدی فرمید لچل حدیثی شاد تنها عمل با یک حدیث کن بستان زو قصه یکی جوان او قسم قد لبیر ناچه تو ای فرمو مادام یو درز خوینینا ما حدیثا ما به زکاتی بی اسمنو تو چل شو دانیشین اما موضوعانه بازکین کاک گیان بگوی هموی مکه تنها یک لم چل بگوی بکه تنها بو بیستن نبی بو نبی معلومات ور بگرین آخی سا پی آیی وایه تنها معلومات کو اکاتو ایسا سی دی وایه همو قرآنی تیایه جا خو عملی پینا که بو چیزی بایی چی پی آیی وایه مو قرآنی لبره جا که عملی پینا که قیمتی چی نای بات باشت وقتی که عبادت باش بگی که نکتن ها بیستن عمل کردن رحمتی خوال لب کاته کرشتی تو بینی خود و خوا بزنه چی استفاده کرد و قرارش چی شد دعو واز لب بینی قرار دعو واز لو گناه بینی آنها آها ای مجاری وای که چینو با مال و زور مرتاحین الحمدلله واجبی که من جیب جک کردو بلام لپالی ایوشه بزانه چه گناهی که ده وازی لی بینه و ایلا درزکان من ببلا جروا که بود درسی امشو من باسی چی اکین باسی بخیلی اکین او قرآن فرمویتی بخیل نبن پاره پرز نبن عشق دنیا نبن بخوان نامرن تاو رستی خوا قراری او پیتانگا حتی او دیناری خوا قراری او باقلی تو بگا نامری تا پیل نگا ایتر خمی چیه خوی ایتر بو ناراحتی بو ازیتی خلق دیل سری بر رزکانم فخری کائنات فرمی هزار صلوات بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما فرموده یک بدمی مبارکی رسول الله تو افرمه اتقوا الشح اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم افرمه خوتن لبخیلی بپارزن چونکی بخیلی و پاره پرستی و عشق پاره گلانی پیشوی لناو بردوی وش لناو با حملهم على ان سفكوا دماءهم بخيلي و پاره پرستی وایلی کردن شریان به که شریان بو یکتریان کشت خوین یکتریان رجان لسر پاره فرمی عشق پاره مبن عشق خوای گور انسانی و درس کو پاره خوشه و انه لحب الخير لشدید انسان پاره خوشه و بلام نه به عشق و اگر عشق بو حیات چه ها انسان اگر عاشق کچگ و دینی دانه حرمتی دانه اخلاقی دانه حیا عائله کی با همش دکی که به تقدره انسانش پاره خوش بی قیناکا بلام امیک عشقی بی عشق یعنی چی یعنی هر چی خطر یاده قبول کی بو دس کی او کاری کی خرابه دعای او پیغمبر فرمی چی افرمی واستحلوا محارمهم افرمی او نه عشقی پاره بون او شتی که لهمو دینه که خوا حرامی کردوا اوان حلال یان کرد اوان حلال یان کرد اها ایسا برتیل یان حلال کردوا اها ایسا ما محاجی بخوی و کشیه که یو مامملا بخويو ميزرك يشبرتي لبا استحلوا محارمهم اويك اخوا لهم دينك حرامي كدوا ام لبر اوجتكي دسكي اشيك اخوا فنامام برزكان بخيل يعني شي بخيل بكي الين لشرعة لشرعة بخيل بكي الين هو الذي منع الواجب بخيل بكسي قالين بواجبي خوي هالنسي هر كسي واجبي خوي جيبا جي نكرت او بيالين بخيل شون يعني من ده دفترم هي ده مليونم هي دي ابي دي يكي بمب فقير دي يكي مالي منية دي يكي مالي فقيرة دي يك اي اگر هاتو ني ويبو او واجبن بخيلم اي اگر هاتو كم يكم ليد زيوا او هر بخيلم كيل بخيلي نجاتم ابي كاتك واجب جيب جيبكم واجبم جيب جيكن او كاتم نجاتم ابي بخيلي بلان برزا كان بزان واجب دو جوره واجبك هي كخوا لقرآن ناوي ناو بزكاة أبيتو جيب جيب كيو زكاة واجبك هي لقرآن ناوي إنفاق إنفاق يعني چي واجب شرعي يعني چي جاري زكاة أوي اگر هاتو بارد هبوت من لصدا دونيو لصد هزارا دو هزارونيوي مالي تونية مالي فقير هجارة مالی فقیر و جار خواب بین اردو بلا مال گیرفانی تو اتوش داری بین ابی بر با خواب نگی ادره وقصه یکم نبید نشه هر کسی لصدا دو نیو زکاد ندا اگر هاتو مرد او سالت بسر ارز و چند فقیر هی لروج قیامت هموی دوای پار لیکن بس اگر بیده با یک کس نجات ها بیتو آو لکول دکه بس اگر نبو حقي هم فقيران الدنيا لسر اي قنم اي نوك اي نيسك اود يكا لدتنا كتنا كيكي لد كيلو كيلو يكي پاره وتمان لچل يكا لهر چل دينار يكا دينار يكي خواه بلام قنم جو نيسك نوك امانا پيالين ديك ابي لد كيلو كيلو يكي مالي فقير بي. اما پیالن واجبی شرعی واجبی زکات واجبی کتری جه پیالن انفاق انفاق یعنی چی؟ او من زکاتم دا و لکولم کوتو الحمدلله واجبم جه بجه کردو بلام دراوسه کم عملیات که اگر من فریایی نکوم امره دی هرچن زکاتم دا و ابی پاری پی بگینم بای عملیات که بکاتو نمره اگر نیکم واجبم جه بجه نکردو خواهم حاسب مکه جاریوای دراو سکت حاجی یک روتی یکا هتیو یکا کزنی سرفرشتی که بیوجنی یکا کزنی سرفرشتی که طلبه یکا زور زیرک و زور لحاتو کز لی نفرسی تو دی تو ابشتی یکای نا بی بلی جا خو او معاش با خوی الگری او قصی پیایوی بخیله او قصی پیایوی حسوده او قصنه بدم تا بلا ابي من پيم گينم هتا هر چي پاري ورگد له معاشكي همو خواله گيرفاني من حسابي كابو همو به صدقه خيره حساب بو تو هتي يك بخيو كي پيگا اچي به موظفك ابي به دكتورك ابي به دكتورك كابو به دكتور معاش ورگري هر چي معاش ورگري همو خوا به صدقه بو تو ينوسي شيطان ندخلتين بلا بخا کاکی گنجا خواهم پاره با خواهی وره گره او نه او شیطان داد قلطه نه او که او بره زکم دو واجب لسره واجبه که زکاة واجبه که مروعت و پیاوتی اگر خلق محتاج وی به بفریه که اما فرموده یک بدمی مبارکی رسول الله تو پیغمبری خواه افرمه هزار صلوات با پیغمبر افرمه هر کسی اک هر كسيك من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم هر كسيك ايوارا خوي تير خوا دراوسيكي هي دراوسيكي في ازاني ناني نيب خوا حيشي نيب خوا دراوسەکە هیچی نیە بخوا بەس ئەم تێر و تەسەل خەوتووە خواردوێتی و خەوتووە ئەڵێم بخوا کاکە من زەکاتم داوە زەکاتم داوە تازە واجب لە کۆڵم و پیغەمبەری خوا ئەفرمێ ئەوە لە ئومەتی من نیە ئەوە لە ئومەتی من نیە چۆن فریای تۆ خەڵک ئینسان ناکەوی ئینسان لە پاڵتا گیری خواردەوە بۆ ده هەزار گیری خواردەوە بۆ ویست هەزار یری خواردەوە بۆ سەد هەزار بەڵام تۆ ئەوەنە پارە خۆشەویستی ئەوەنە عشقی پارەی ئەو پیاوە ئەمرێ تۆ ناتوانی سەد هەزاری بۆ سەر بکەی قورئانە فەرمێ یەکێک لەو هەویانە ئەخە ئەوانەی کەچنە ساحەی مەحشەر هەویەیان پێدان ئەو هەویە هەشت سیفەتی تیا نووسراوە هەر کەسێ ئەگەر ئەو هەشت سیفەتەی تیاوێ ئیتر لە دەرگای بەهەشتا هەر ئەوەنەیە هەویەکە دەبین و چیتە ژوورەوە بەزەگەر هاتوو یەکێکیان نوقسان وەلگرن نابێ بچیتە ژوورەوە ئەمە لە سوورەتی مەعارجە خوا باسیەکە یەکێک لەو شەرتانە چییە ئەفەرمێ والذین فی ئەموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ئەوانەی کە لە ماڵەکەیانە حەقێکیان تێ ئەڵێ بخوا کاکە یان ئەم پیاوە مەحرومە بێبەشە بێدەسە بێکەسە وەڵاهی کاکە یان ئەمە لەم گیرفانی منە خوا حەقێکی دیاری کردووە تۆ بەبێەوەی کەس پێ بزانێ حەقی ئەو فەقیرە دیاری کردو لە گیرفانەکەدا ئەمە یەکێکە لە ئەسپابی چوونە بەهەشتەوە بە ڕێزەکە ئەمە قسەی پێغەمەر نییە ئەمە فەرمودەی ڕەب العالەمینە جەللە جەلالوهو بەڵام ئەمەی کە تۆ لە هەموو عمرتا فریای فەقیرێک نەکەوتبی لە هەموو تەمەنتا فریای هەژارێک نەکەوتبی ئاوای بەتەمای بەهەشتی بەڕێزەکەم تۆ زەکاتت داوە بەڵام پیاوێک کوڕێکی گەنجنی ئیمارە کردووە و ناتوانێ بیگوێزێتەوە محتاجی بە 500,000 تۆش ماشاءەڵڵا دەوڵەمەندی پارەی باشت هەیە چاکت هەیە بەم 500,000 ناچی فریای کەوی ماڵە خنجیلانەکەی دروستکە و ژنەکەی بیگوێزێتەوە ئەوە شەریعەتی ئیسلام تۆ لە سجیلی لە تۆمارگەی بەخیلەکانە ناوە تۆمارەکە نابێ بڵێ خوا زەکاتم داوە تۆ قورآن فرمي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فرمي ايوا ناغن ببلي مردايتي و بياوتي و چاكا كاري حتى اوشتي كخوشتانوه سرفي كن بوخوا فاطمة كتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم روشي كان پیغمبر بيني درهم اكي پيبو درهم اكي پيبو درهم اكي بە ئاوی گەرم و بە شت پاکیە کردەوە بۆی جوان بێت وتی کچەکەمەوە چیەکەی وتی وەڵڵاهی باوە گیان ئێسە من ئەمەوێ ئەم درهەمە بکەم بەخێر ئەزانم یەکەم جار ئەکەوێتە ناو دەستی خواوە حەزەکەم بە پاکی بکەوێتە ناو دەستی خواوە ها ئەم ڕۆحە چەندێ خۆشە ئاوە مەعامەلە لەگەڵ خوا بکەیت وانەزانی کە تۆ پارەکە بەزایە چووە خەڵک خواردوێتی بەخوا پارە ئەگەر بکەی بەخێر لە ڕێگەی خوا بیەی ئەگەر پیاوێکی زۆر خراپیش بێ مادام تۆ نازانی تۆ بۆ خوات کردووە هەر حیسێبە لەسەر خوا هەر خوا بۆ حیسێب کردی فامەزانە بڵە بخوا ئەمە دەستی ئافرەتێکی خراپ کەوتیا ئەوانە ئەوە لێرە قسەیەکم بیرکەوتەوە جارجار خەڵگیە بۆ ئەم مزگەوتە داوای پارەیەکە کار لێ قەوماوە وەزێکی لێ قەوماوە ئیتر ئەو ڕوح من حەچەندە یەکێ گەبینم ئەلیوا داوای پارەکە ڕۆژانی خۆمانمان لە بیر دەکەوێت کەسێک هات بۆ مزگەوت داوای پارەی کرد ئەڵێ ڕەحمەتی خواتان لێبێ یارمەتیم بن مەچن بە دەمیە عەیبە مەیکرد بەگاڵە بەسەریەوە وا بزانن ئێوە کوێخان و ئەویش خزمەکارتانە ئەوە عەیبەیە حرمەتی بگرن پەنای هێناوە بە تۆ وەک یارمەتی نادەی حیایشی مەبە ئەخکاکە یارمەتی نادەی قسە مەکە بڕۆ دەرەوە بۆ خۆتەوە ئەو هاتوو وەڵی فەقیرم دەیکە فەقیرە یا یارمەتی بە یا وەک گیرفانم نییە قسەی ناشیری نیشم دەبێ کاکە پیاوی وایەت لەوێ سواڵەکە هەزار قاتی من پیاوە بەڵام لێ قەوماوە تازە لی قەوماوە کات هاتوتەوێ بڵێم چی بەڵام تۆ حیایی مەبە کی الله لجگی خویا چ پیاوی کی گور بو چ پیاوی کی محترم بو بلام یس اولی قوم او ما بس ما وی بر زکانم و گیار متی فقیر نادن هانی خلقی بن با یار متیان و نا علاجن و گی هانی خلقی جنادن رسوان مکن خیال ماش او قسی کی باش بر زکانم پیاوی گو زور بخیل بو لکتبا بینی و لکتبا زور بخیل بو روزی که مالک دعوتی که زور گوره اکن نانو گوشت و گرتک لیا کویت و کس دن آبزد. ایش چو آو نی خورد حل سر سفره ک برای او. اتی خوان مالک چو دکتری بوه ناو و تی اما چی بود چی لیا قوم او تی والله اما گوشتی زوری خورد او برای او. یا و تی جنی قینا کا وتی تو زکیلیا وتی هلسرا وتی ناتوان واسما وتی ای چیب کم وتی تو زه برشیرو وتی گره گوشتم خواره چون برشیمو نارشیمو پیاوی بخیل حیای خویا با حیا هتکی خویا کا حرمتی خویش کینه پیاوی واه پاره پوله کی زوری هه گیرفانی پرله پاره جنکی فلسه کی بینی چکی کوتو ته خطرو کرکی کوتو تا خطر او حج ناکا حج هیچیان بول ناکا اما حیاتون بر زکم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم خواهی گوره لقرآن افرمه اوانی که بخیلو پاره پرستن وانزان او پاره کویان کدوتا و خیر بویان خوا افرمین نو والله بل هو شر لهم او ابيت الشر بو يعني شر حل الدنيا خوا حياة نبا لقيامتي شا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي هر چی مالی هي ابي بهجدي هايكو حمو جاري لجهنم اپي ودا الله من او مالكتم ك لقازكا شارد مو شراب و مهام الاشار دو لكركل لكچكل لجنكل لسيل الرحمكت لخلقك شارد بتو او من او ماليتم حديثة كي پیغمبري عزيزة يفرمي ترمزي الروايط يكا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام افرمي سخي لخواه ونزيكا لخلق خواه ونزيكا لبهشت ونزيكا لجهنم ودورة سخي اي بخيل فرمي بخيل لخواه ودورة لخلق ودورة لبهشت ودورة لآقري جهنم ونزيكا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. كافي جان توب يا غمرت خوجة. أرو والله. أي شايت وماني شينا أوبي. أرو والله. دي برواد هي في غمر إخويا. أرو والله. دي أو في غمر إخويا يكيل الأخلاق كان يو بس صخيبه. رجيك يال بياوي قاد كافر بو. مشرك بو مشرك. بتفرز بو. هاد بو خدمتي في غمر صلى الله عليه وسلم. مشرك بو بتفرز بو. هاد لپالی مدینه بون سری او دولای کرد همو بزنو مر رو تی ای پیغمبری خواه ما چیه ام همو رسطه خواه داوید تی او حزیلی اکی و تی ارو الله دی فرموی او همو بوتو تی او گالتم پی اکی تی نو والله گالتم پی ناکم برو هموی با حو سسر حیوانی دای برو بردی ازا سرواگو پیغمبر کی زور سخیبه اون در پیغمبر اون زیگه شر رقات پیش او روداوی کی خطر هات پیش او پیامرس حسن فرمی هر چی تنهای بیهنن شرکه خطره هم مغز بگیری تو آنای خوی خیر بینه او بکری صدیق چو چی لمال او ابو همیه نبو پیامبر چی هبو پیامرس حسن فرمی یا ابا بکر ای بو من علاقان چی دیش دو تو و تو والله خوا و پیامبرم بویش دو تو خوا حدش نهش دو تو هل كسي كان زيكي في غمر بيت طبيعتي في غمر ورقلي اي عمر وتي اي عمر تو چي يشت وتي قربان والله اني يوم يشتتو بو من على كالم اني يشت من او بو قوة اها تان زيكي بيلا في غمر اخلاقي في غمر اگر صفتي سخاوة التيانه بي او صفتي في غمر التيانه ميوان داري زماني كون او خلقه هبو ميوان وان هبو زمانی کن سه روش میوان کس لی نه اپرسیو سه روش خزبت یعنی کرد روشی چوارم ایود علی و تو ناو چیه و بو کیه اچی و کیه و عادی سه روش که من کرد بدو روش بخواه اویش من لاب کرد من بر روشه اویش من لاب کرد من بر جمعک ایش جمعکش نماو ایش جمعکش نماو آره والله ایش جمعکش نماو پیاوی کی بیاری لی پرسیم یادی بخیر به و تی مام وستا علی و زمانی کن باو کم دو جنی هبو ام دو عائله ابم باخ بچکوله بخیو ما نکردن ایسا سی باخ من هی مالی کش بخیو ناگا و تیم که حاجی آخر زنی لی برچی و تی آه و تیم زمانی کن باو کی تو اگر یو زیب تکانای یکی که دانا بولو خواره و یکی لم سره و لیو بها تا گیرفانی کی پر کردو اما ایره جبای گیرفانی کی پر بکرده ایسا تو که گویزه تکینی دو نفر دانا و لیوی با تیلایی که بدست و یکیش با تیلایی که بدست و او یکی که پیا کش لکاتی گویز تکانا کس نزی کرنا که خیرو برا کرنا ما او ها ایسا باخه کن زمانی کن هر خود خان خود هن لباو کتان بینی و که نمامی دانا یوید خواه بشی فقیریش ایسا پیش اوی نمام که بنیجه حساری بو کابوی چولکی تینه چه برکت نامینه کاکی هر عذاب مینه عذاب سی پیاوی عقل دانیشتن سی پیاوی عقل دانیشتن و تیان تخواه با بیر بکنه و بزنین لن ولاتی اما کی زور پیاو کی پاره خوشنوه کی زور سخیه یکی که و تی والله فلانه کسی کری فلانه او و تی نو والله فلانه کره و تی او تو اگل فلانه کسی هر یکی و تی ده بابچین دوای خیلی علیه بکنه بزنین کمیان زور سخیه اوی که هر یکی چوب ولای رفیقی خویی یکی کن چوب ولای یکی کن با سفر اچو هر ویستی قاچ قاط ناو هی اسفکی اوی قاچی تی اخنال چی؟ آوزنگی که قاچ قاط ناو آوزنگی که الو کاتاو تی که که فقیرم هاتون دوای یرمتی لیکم یکسر و سار اسفکی دا به دست یوتی او خوتو او اسفکو اوی هی پارشی تیای چوار سال لیره تیای بی باو شمشیره کشی تیای شمشیره که علی کره بی طالبه نی فوتینی همو بوتو یا سبحان الله لو سخاوتا اما گر دینارک دو سو پنجابه یکی گوین سه چوار جان سیر یکی نو دو تو یا زنی دوان دیه یکی آنال گریده چاوی کی بو خیلی او بخو من پیه کنی نزنی؟ او بخو من پیه کنی که آوائینه ایمه باش ای دو هم چوب ولای رفیقه که تقل بابی کرد چه گهات داره و تی چه داره تی والله پیاو مو یارمتیه کم با تی والله خوتو بس من چم او یارمتیه بو یعنم توهین مکه با حالی نسیدیم کچه که چوه جوره و حوصد لیره بو هنو حافظی لیکن حوصل لیره دو های پیاوکه حلصایه و پیاوکه حلصایه و تی

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
2: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: إمام مسلم روايتي كردوا
0: الله

أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لا ابو هريره و دجرنا و كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي گورا نودونو ناوي هيا صد يگدانكم هر کس جمردني چوتا بهشتوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأمته رزان سلام خواهي قولتان ليبين إما ليرا چون ترور دي نفس مانك وتمان منهجي بيغمران سلام خواهي لسر أو سی قناعه که هر سکی به حرفی یا به پیتی تا دست بیا که تذکره تعلیم تزکیه تذکره که لگل تعلیم دو آلیت زور ضرورن با تزکیه نفس و اقلا که قناعت بینی به تذکره که ام کون آیاتی کون آیاتی خوال آفاق و لانفوس هاو لم يجوا أمانها من درسي لي ورقري خنا عديني كخالقك هي تابي بزاني خالقك داوي چي كردوا چي أحكام كان فيروي زياتر نزيق بيتوا أو ساكا فرورد كردنك آسانا بي بلام أمسيانا سيستميكي أخلاقي بيوتري التقوى أقر أمسيانا جيبا جيكي واتا تذكرة لقل تعليم لقل تزكية أمسيانا يعني أبيتا إنسانك متقي چندين روشتي برس هي خواي قورة لقرآن استعيش يعنك سلام مجاهدين صابرين أما نز... لقرآن زورن بلا منا قابوي متقين بل كوالي أم كتيبون بو متقية كان ناردو هدى للمتقين صفتك جامعة بوها مو أو روشتاني كخوا داواي كدو ليمانو وحزي بيتي جل جلاله جا تقوى هرچي خوا بي خوشة لأوامر كاني جيب جيب كي وهرچي بينا خوشة لنواهي كاني دور كوي تولي أما بي أوتر تقوى واتا دروس كردني ديواريك دروس كردني بربستيك بين خوتو بين گناح كردن هندي لعارفيني جفرمون بلكو أو تقوايا كرسول الله إشارة فرمي ها هنا إشارة فرمي بناو سني تقوى لرايا أو تقوى أبي در كويت يا مانا تقوى زمان تقوى جو تقوى دابين تقوى دست تقوى چاو تقوى قاچ أو در كويت يا مانا هرچ عضو لمانا چوك توبو گناح كانك كتقواك قيشتي بيت أبي إتب براستي أبيت إنسانك متقي لا إخوابا متقيا نسري كواتا أم تسكيية أم وابكيت نفسكت تميكيت ونفسكت بروردكي ببي تقوى ناكري خالكي زور زور قرنجت هو دارم كواضح بوبي أم تقوايا چن نمونيكي لأهينين ولقرآن بيروز خواي قورا كدوتي بوصيتك بو إيمو بو أمتكاني بيش إيمش ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وصيت ما كدو بو بيغمراني بيش إيوش وبو أمتي محمد صلى الله عليه وسلم كالأخوة بترسن تقوى تان هذي سازيات الرونيا كينو تقوى يعني فلي او كساني كمتقين للاي خوا قورترين فلي مروفاتية او كساني كأجنا حضور خوا لروجي دوائية بشيوازي تقوى زوريان فرق لقل خلقي ترى إن أكرمكم عند الله أتقاكم متقي كان نزيكترين كسانا برحمة عطاء بخشن دي خوا سبحانه وتعالى وخوا جل جلاله دوزخي دور خستو توليان وسيجنبها الأتقى بعمومي همو كسيك نزيد بيت ولا جهنم وإن كل إلا واردها ورود يعني نزيد بونوا شو الله يأتي تقرار بحركة بلام بيباوران أو بعرض أخريتا بردميان عذابك زور قوريه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا انواع عذاب كان بينا
وكو فليمنا وكو عرض يعني تخوت مشاهده يكي لبردم تاي زندو يتر نازاني او بباور نازاني بر كام عذاب اكوي بلام كام كافر الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع امدو كنالا امدو امانته خوي متعال دعوتي في امان هو دارم لقل ما بن اما وقيامتان ودنياتان زور قرنا اما مفاتيح خيرا امدو امانته امانتي بينين وامانتي بستن اما راستو خو امدو كنالا علاقي هيب هي وست راستو خو لقل ضلا اشتي باش ببيني دلک باش بی، اشتی خراب ببینی دلک خراب بی، هر وهاب بنیست بیست نکشوا، و کو ابن القیم فرمیه العین مرآة القلب، چاو آبینی دلا، ام امانتا که بغلط بکاری بینی، الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري اواني چاوي نال ابصار باسي ام چاواك چاوي دروا چاوي درويان چور بولا استي ذكري منا كانما چاو ذكر ابيني وطبعا ذكر ابيني كسانك 8 چوت سرو 75 تا يسات لمزغوت كان نيوجان نكردو معدل توبلاي ام مزغوتانا الرشويني ذكري خوايا کاملا کو ابنور لشوروج کپین جار سجده ابن بو خوا سپاسی خوا اکن ذکری خوا اکن تو او چاوده و نابینه که او نابینه دبرو جهنم ببینه با واضحی و کانو لا یستطیعون سمع محاضره یقدره چی لرادیو و لتلفزیون یکسر قناته که اگوره طاقتین یجو بگره دبرو جو بگره لا حسيسي جهنم هدنا كي ضلت شرينه بلا متقين هم عن حسيسها مبعدون او انا دنكش انجولينيا وسيجنبها الاتقى متقي دور لوانا نكر اواندا خوا متقي خوشوي ان الله يحب المتقين وكباسي بهشتي جكا اواندا فراوانا لأسمان كان دورترا وجنة عرضها السماوات والأرض هر بانتايكي هر بانيكي لأسمان كانوا لزبي بانترا رازين راوتا وأعدت وكي للمتقين ويبزانين كأمهمو خلاطة دان رابو متقين چونك متقي أتواني كنترولي نفسي خويكا پروردهيكا كپرورده شكر توشي فلاح بي توشي سركوتن بي قد أفلح من زكاها وببيا چوانش اويكا وقد خاب من دساها اوي جلوكشي برلا اكا توشي سرگرداني ورو رشيد بي لقيامتا هوا دارمك أم موضوعنا سودي هبو بيبو هموان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.

0: هي أصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية أوش هيدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية أم شيري هولندية
2: إذا دانيك أم بلي بيبا مالوه بيبانا ما هولندية هولندية
3: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری آرایا
4: ناک فان آرو ورد گماکت این ده بودرائیه فان نیدلاند
5: ریکلام قزنجی کی بردوام ماملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بنابی خوای گورم میروان سلاوتان لیبه بیسرانی برز و خوش شویزم که تتان باش خو من بخوش حال زنی لالقه کنوی لبرنامه لگل نوی نرانده لرادوی سپی دی افیم بخزمت تنگیشتی نو بو قصه کردن لسر بابت یک پرسه که اویش امرو بابت یکی گرمه که برس کردنوی به های دولار برنبر به دینار بزنین چه کاریگری که لسر هاولاتی و بازار درست کردوا حکومت ولایانه جبهه کارکان پیوسته چیب کن تا امبریار کاریگری لسر بازار و هاولاتی دروز نکن یا خود اگر دروز یکن با کمترین کاریگری هبه لسر هاولاتی یا خود بازار هوشیاری کریاری هاولاتی چون بیلم که تانه دا بتایبتی لقیران یا خورم بابت جورانه دا حکومت آیا اتوانه چرا کاری بگیره تبر کومالی پرسیاری دیکه لگل زور بر ریز که امرو ماموسا حسن شیخانی ماموسا زنکو من لگل آیل شاری کرکو که ماموسا صلاحی خواد لیبه
1: سلای خواهد جناب تو بسرانی خوشویست
0: ماموسا حسن اگر پی من بلی بزانین ام بریاری که برس کردنوی به های دولار برنبر به دینار لیستادات چه گاری کری گی لسر هاولاتی و بازار درست کردو
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم دوباره سفای جناب تو سلاو رزم با بسرانی خوشویسته والله عزیزم مراسی ام کاری گریا لسر هاولاتی يعني همو جمع كان جيان دقري توا يعني بشيوازيك اگر بازرگان بيه اگر فرمان بر بيه اگر هر هاولاتيكي آسائي بيت اما يعني دارائي بيوسنية بكسيكو يا شريحيه كوا تاتو تا حكمتي شقري توا كوا ايوريك چاري بوام دوزي توا ديارا كيشو بينا سربابتكا هزه کم زن چون ام برگیاره ورگیره یعنی خوکارکه چی بو طبعا دیاره حکومتکانی پیشو هر حکومتی دید و دست ها و دست کم دست ها دکا دویا ها بجارد نکن لگل حکومتی بو کابینه که دی که کومله التزامات ها کومله بابتی او هن تاوکری پروژه کن هن کومله بابتی هن پیوسی استراتیجی تی او دولت و حکومتکانی پیشو به کار لسری پیو که پروژه کن و که بابتی پسند کریا ساکانه و دستوره دقات و لسری کمال اتفاقیت احزابی شیا لگل احزاب بکانو که اوی چوارشی اوی همه هنگی و لگل کردو لگل سنو و دستلا دارانه براستی امانه هموی خوی کاریگرن و هموش کاریگری لسر هیا لسر برگیاره کن یکی لو کشانه لعراق هن بو ام برگیاره ورگریا عراق یعنی اعتمادی گشتی لسر نود کردوه و این مزنی سو او جنگی نوشکه برپا بو نیوان امریکا و ایران و اسرائیل و سعودی و یمن و سوریا و هر همون نوشه گردو تو وای کردو یعنی بطاوی گروه هنموز دقل مابل مندب او قرگی همو جیهانه سبس قناتی سویس ماوا یعنی تا تاواتی قرگی جیهان اگیری چکم پانتایی باولین ام ارزوای کردو الی دو گروه و لو رگای و بتوانن الگوری بازرگانی بکنه و اهل بیشا چندین ولاتی جور مذهب و جور قومیات و جور دستات و کودت بر دو پروژه گرنگیش اما طریق الحریر پیال رگای اوریشم لگل گشو تنمیه اوی که امریکا و اسرائیل و سعودی کانو کن دا ایشی بوده کن جاله برو وای کردو و ایمان لبرمانه چیه دو سی دراوسی من هیا دراوسی کامان پیوسیان به دولاره وکو ایران وکو ترکیه وکو سوریا چکا اوانیش که کات یشتا کرن لولات کانی دورو برو لات زلیه زکان و بازرگانه گوره کان اوان با دولار تامانه کرن و جیانه کوالی تو خوی ایکل باولین کاریگره کانی سیاستی امریکا لسر همو جیهان اوی هموشتی اوی با قولین رید بچی با دولار اگر پترول بی اگر خواردن بی اگر شتومکی سیاره بی و بابتانه وای کردوه یسا قرقی عراق گیره و بتاواتی وای کردوه کوا اوی که دهات و آدسی ناو خزینه ولات که نماوه و پاشخانه کی زور خراب بو ام کابینه علی زیدی ماوته و یعنی دبی مرچه کالمی یعنی بسطه تنو پاره کی زور زوری جیلا بو سودانی ملام زودانی نک جیل نیلا و نیزی که باسی ملیاره هات دینار اکری دولار اکری که اگو قرزه هسته یعنی حکمت عجزی هلی سو حکمت خوی عجزی هیا کم کوری هیا کم کورتی هیا ناو داره اکی جا ام کاری گریانه وای کردوه ولاتانی دورو بر که عراق بود سلی یک بورسه یک بود سنانی دولار و او جنگانی نوشکه هن و او بابلین اعتمادی گشتی عراق لسر نود وای کردو به های دولار تم بید یه ملی برمانه چه یعنی عراق بچه و ایران و ترکیه و ولاده کندیگه چه وازه يعني آرام آرام گردی کی بابری آبوري پیو دیار بوا استقرار کی پیو دیار بوا بلام لم دوایا لبر او کارانی آماجم پیدا ک یعنی ناشار بو حکومت کوا یا وتا راتب کا ده چلو پیان روش موشکان یا وتا نی کمی بکاتو کوی لسیاسی ده کرسان هریم کرسان برد فاکرا یا او تانی بیده سر ام کاری کوا دولاری برزو کردو گید او یعنی اما کاریگری کی لسر بازرگانان یا وانی که شدین هاورده اکندر او گسیاره بی اجزی امبری کاربایی بی یا موبایل بی یعنی او کسی که جرام موبایلی که بده ورقا کری اکو ده سی ست مثلا ملیون یکو سی سو پنجه هزار ایسه به ملیون یکو شست ای کری یعنی ده ورقا تو بیه نبر چاو خود یعنی نزگه شست سی ست چواست پنجه یعنی ملیون نر زیاد بکن جا بیره بر چاو خود اگر ما قباری بازرگانی که زورتر بیه اینجا بابتی خواردن خواردن طبعا تانی خواردنی سرکی اکو برنجو رون و شیرو بابلین او کان دیکا یعنی وای کردو اما زیاتر که جیانی مروبکان اردو اما ام بابتانا جیانی مروبکان راس هنشتی کمالیات هیا لوانه لخواردنا یا اشتی که زور زور نبی بلا امانه ضرورتی جیانن خلقی کسر پناه بابو لترسا و لقلقی و لراکی پناه بن زیاتر اکرن والیتی طلبی زیاتر بی عرضی کم ترو هاور نکرنیش گی قروس ترا با پیوی که دولار برز با تو کاری گل سر جیان یعنی بی یعنی قوتی شرائی حالاتیان کم ترا بی انجا وایلی تو اگر رخصتم بی خلقی تر بی لو ناکاتو پاره حال گرید یعنی پاره حال گرید با دوار روش بگر مج پروژه که بی خانوها بی مثل کوری لک کولیجا اخوانی با پاره لخوانی منالی پیوسی با علاج نخوشا یه سهر یعنی خمیه وی تانی چون لی قوت لایمود يعني بيجي ممرة جياني خوي بواتا ريو إن جاي ما جاوالتو إيسا أويك لنا خوي شادروس أكري لبروي زوري أو بابتاني كناو خون أو شتو مكانو كالاني ناو خوا دوس كن هنديكي هندي رغو هزا هند درو هاور ذكري أيو سعلي دولاري برسكو واكا بازر كان كانيش بيجيش بن يعني أما جياني يعني كاريجري و بابلین بنیاد نانو خان درست کردنو او بابتانیش کاریگری لسری اینجا کاریگری لسر بورسی و بابلین بازاری دراوکان لکرسان خود زنیر زور جاده اخن یعنی والی دی علی که که اونه برز بود تو نکس اکره نکس افروشه اما کاریگری لسری و کاریگری لسر وردی لسر جیانی وی که پیوسی با علاج اروه در و جاران اگر با ملیون با سیانزه چوارده ملیون چوا ام جاره با شانزه هفده ملیون دفتری ناکره برو خود زنی هر کسی برو دروار او پر بریت بو اوی بو علاجی خوب کن جواب کاد زیادتری یعنی جیانی مرو کان زیادتر سخت کرد اما بیر منش یعنی سالانی که ما رو عبوری ما بینید که در جیم پیشو یعنی لچی سختیه که ارجیان یعنی عائله کان من ببیرم تی خلقه بو دکتور بو باسته کردم ما وسای زنکوی والای یعنی مثلا میوان من دی مریشکه که با این دانانه با کد کد ورد یکن و پش میشه کن مثلا برنجکانه اونه یعنی ما حالی دکتوری بیو ما وسای زنکوی ابي حالي خلقي چون چوني بله. بله.
0: ما مصلح حسن دست خوش به يعني امجد بوقت که عراق وک سلي کي خوراكي مثلا يا دراوي ولاتاني دورو بر کشمه کشمه کي شيد آلوزي تي ابي قيران تي ابي دولار بروات درو امانه دولار لنا خويا كم بيتو امي امي كي امجد كان
1: كم كاريگري اويا
0: بله اي ما مصلح
1: كم سدين سر بابتا كان
0: ايه ما مصلح
1: يعني كم كاريگري اويا ته عراق بوت
0: بله
1: چون لي بورسي يا سلي کي دولار سبتی که دور بولا تکانی دورو برد
0: بله.
1: او که شکمانه
0: ما مصلا حسن یعنی ای لهمان کادشا بانکی نواندی لدوان دا قصه اکاو را گندرا بلاوکاتو که دراوی دگی دولار من زوره دراوی اجتماعی من زوره پاره که دولار زوره خین بازار رو یعنی امانش اماجه پیکا بانکی نواندی اما مقارنه چون معاد به معادله که
1: والله او گرنگه یعنی برنامه سراجی حکمت خلکی دلراو که درکات و بتوانی دلار بخاطر ناو بازار روا و ایسا دین سر یعنی اجراعات کان چین لسر اگر بتوانی زیادت قصی لسر بکن اجراعات زوره یعنی با اوی هلسکوتی حکومت و بانکی بابلی ناوندی عراق چون رفتار بکن لم کاتا
0: بازار ام پرسیاری تریش بکن ما بسان جا چین سر و بابتا ایا پیدوانی اما یعنی برس کردن اوی به های دولار برامبر به دیناری ناخوی دیناری نشتیمانی یا دراوی نشتیمانی اما فشاری امریکا به لسر عراق ام بریاری دابی یا تنها بریاری که ناخوی او
1: بهوی او خالم دانا با اماجه که بدم لبر اوی او کاری باسم کرد عراق سلیکی دولار سبتیکی دولار بولاتکانی دیکن و ازانی سب بافزم دولار لە چاو تمەوە زانگەدی 25 میلیۆن نازانم چەند
0: بەڵێ بەڵێ
1: تمەن.
0: لە 25
1: فەرمان
0: 26
1: ئەو کاتاوان خەڵکی بە زیاتر ئەیکڕن، یە بە زیاتر کرد سەر ئێران، یەکێ لە دەمارۆکانی سەر ئێران گرانکردنی ئەو سەبەتە دۆلاری کە لە وڵاتەکان دیکەوە بۆ ئێران ئەچێت گرانتر ئەەکەوێت دەسەر یان گەیتە 25 میلیۆن زیاتر، یعنی وەرە بێرێ بە چاو خۆت، یعنی تۆ 100 دلار جاران ئێستا بە 100 گریمان بە 150 زای کڕی، ئەو 100 دلار بڕۆی بە 25 میلیۆن بیکڕی. ئێمە لە کاتی ژوین پێشوا گرمان دێت هەر ئەم دۆلاری بابڵێ ئەمریکیە لە عێراق 300 هزار بوو، یعنی 30 میلیۆن بوو،
0: بله
1: 30 میلیۆن دینار بوو دۆلار. دا ئێوە شوهر هاتن استقلالیان کرد و دۆلار دابەزی خەڵکی زۆر زەرری کردو ئەم بەرزی نزمیە ماوەیەک استقلالێکی باش باشی کردو بوو. یعنی من ئەچمە وڵاتەکانی دیکە لە چاو مسر مەسەن جارێ ئەچوم بە 780 تمەن 780 تمەن بوو تا 800 تمەن تەماشاکەم جاتی ژوم سێ چوو بۆ 30 هزار، یعنی تەماشاکەی پێش قات ئابوریان داڕووخاوە و بەرەو هەرسێنان چووە. بەڵام پاری عێراقیەکە لە چاو وڵاتەکانی دەور بەڕاستی پارەیەکی بەقوت بوو، یعنی وای کردو بوو خەڵکی بۆ عیلاژ، بۆ کڕین، بۆ گۆرزەرانی ژیانی خۆی لە چاو وڵاتەکانی ئێران و تورکیا و سووریا وڵاتەکانی دیکە بەڕاستی یعنی وەژی مقارنتیان نەبوو. یعنی ئەوەی کە باس دەکرێت مەسەلەن لە وڵاتی وەکو سعودیە، وەکو مەسەلەن ئوردون یا کوێیت، ئەوان لە چاو عێراق وڵاتێکە هە بەقەد دەکە من زۆر لە وڵاتانە گەورەترە، بەڵام استقلالێکی باشی بە خۆی بینی بوو.
0: مامۆستا حەسەن، ئەگەر ئاماژە بە یەک شتێکی تر بکەین خاڵێکی ترکە لێرەیە، بۆچی بەردەوام لەم عێراقەیە مەسەلەن هەر لە زووەوە کە گۆڕانکاری لە بەهای دراوی نیشتیمانی ڕوودا، مەسەلەن لە ساڵانی بیستەکان بە جۆرێک بووە، لە هەفتەکان بە جۆرێتر بووە، لە نەوەتەکان بە جۆرێتر بووە دراوی نیشتیمانی بەرامبەر بە دراوی جیهانی، بەتایبەتی لەم چەند ڕۆژەی ڕابردووە زوو زوو گۆڕانکاری، یعنی لەم 20 ساڵ 30 ساڵی ڕابردوو زوو گۆڕانکاری ڕوویداوە لە دینار، مەسەلەن نزم بۆتەوە بەرز بووە بەرامبەر بە دۆلار و بدراوە جیهانی. بەڵام لە کاتێکدا مامۆسا ئەبینین لە وڵاتانی دراوسێ بۆ نمونە سعودیا یا کوێد یا ئەردن، یعنی لە 30 بۆ 40 ساڵ 50 ساڵی ڕابردوودا هیچ گۆڕانکاریێک لە بەهای نیشتیمانیان ڕووی نەداوە، یعنی نرخەکە هەمان نرخ بووە بەرامبەر بە دراوی بیانی دۆلار یان ڕیاڵە یا تمەنە یان هەر دراوێکی دیکە بێ. یعنی بۆ ئەمە لە عێراق ئاوە ئەگۆڕێ، بەڵام لە وڵاتانە بە شێوە ناگۆڕێ.
1: ڕاستە وەکو ئاماژەم پێدا، یعنی عێراق جارێ خۆی سیاسەتی نەقدی ئیستقلالیتیان نییە عێراق لە جێگەی داخە، یعنی وای کردووە کە ئەو واڵەگۆڕانە کاریگەر لەسەر بکە و بە هەدەردانێکی زۆر زۆر پارەی عێراقیەك، یعنی دۆ بوجەکە تەماشای بکەیت بکرێتە مەسەن 5 بەشۆ بەشێکی بە کاملی بڕوا بۆ مەسەن گروپە سەربازیەکان یا مەکاتیب ئیقتصادیان کردوتەوە، یا وەتانێ وەکو ئاماژەم پێدا کاریگەری وڵاتانی دەوروستە سەروەری عێراق و بابەتی ئابووری ئەوان، یا ئێتیمادی گشتی عێراق لەسەر هاوردەکردن، یعنی تۆ نەتوانی خۆت کارگە دروستکەی خۆت وابێ ئیحتیاتێکی زۆر هەبێ لە ئاڵتون لە ناو خەزیەنەی وڵات وەکو عەزم کرد لە سەرەتاوە، یعنی عێراق ئێستا ئەم کابینە دروست بووە بە قەرزێکی زۆرەوە کابینەکە دروست بووە، بەچی وڵاتی هەبووە کە کابینەکە تەسیمەکرێ، یعنی ڕێژێرخانێکی باشی ئابووری هەیە لەبەرەوە و تەژیعی با بڵێین پرۆژەکانی ناخۆ ناکرێت تا بتوانن ئەو کارەی تیا بێت کەوا عێراق کاریگەری دۆلار و خەملاندنی هەموو بابەتەکان، ئەگە خانوو بێ، ئەگە سیارە بێ، ئەگە ئەو مادەی سەری هەمووی بە دۆلارە خەملاندێت، ئەم خانووە بای 20 دەفتەرە بە دۆلار چەندەکە بە پارەی عێراقی چەندەکە، ئەم خەملاندانە وای کردووە کە خەڵکی هەردەم چاوی لە ئابوریەکە بێت، چاوی لە دۆلارەکە بێت، وای لێ بکات نەتوانێت خۆی نرخێکی وا دابنێ. ئەنجا چیانش کرده بوو؟ یعنی تۆ مەعقوڵ لە وڵاتێکا بژیت ئەو وڵاتە حکومە سەعرێ دابنا بلێ لەم سەعرە اینجا مەکاتیب ئیقتصادی هەبێت ئەوان بە سەعرێ بیکڕن بیفرۆشن بە هاوڵاتی، ئەو مەکاتیب ئیقتصادی ئەنجا سەر بە حزبە زلە گەورەکان بوون لە عێراقا، یعنی تۆ جیاوازە من لە دەستی بیکڕم لە دووەم دەست و سێم دەست و چوارەم دەست بیکڕم، هەرێکی خۆی عملەیەک و بڕێ پارە بۆ قازانجی خۆی خاتە سەری. ئێستا بەم سیاسەتە وایلیاتوە ئەی باش ئەو بڕێ ئەوان چەند خەسەری، ئەگەر بیای عێراق ئەم سیاکی لە باتی 152 ئەوەی خسەری لە 132 با بیکرێ 142 قۆناغ، یعنی نەکس یەکسەر حکومەت خۆی بێت بە شێوازێ 20 هزار، یعنی کە هیچ وڵاتێک نییە لە دنیایە خۆی هەوڵدا دراوەکەی بێقیمەت بکا. هەڵدەم سیاسەتی نەقدی ئەو وڵاتە بانکی مەرکەزی سەرپەرشتیەکە، وزارەتی مالیە سەرپەرشتیەکە، بابل دارایی وزاری بازرگانی هەوڵ ئەدەن قیمەتی نەقدینەی درای وڵاتەکەی خۆی بەرز کاتەوە ئەم هاتۆ بە سیاسەتی خۆی ئەڵێ من کەمی یەکەمەوە نرخەکەی کەمە کاتەوە بۆی دەرد ئەو کورتێنانەی کە هێناوێتی بەرزی بکاتەوە لە بوجە ینی بە ژمارەیە ئەو تەنها مەقسەدی ژمارەیە ئەو تریلیۆن دۆلاری داناوە بۆ میزانیە بەس خەمی ژمارەکە پڕی بکاتەوە لەگەڵ ئەو کورتێنانی ئەو عەرزەی کە هێناوێتی ئێدە و کاریگەری لەگەڵ سەر بازار و ژیان و وەبەرهێنان و هاوردەکردن و هەموو چمکانی ژیان ئەگرێتەوە ئەوە یەکێشەکە لە عێراقە ئێمە چاوەمان لە سعودی سعودیش ئیمڕۆ بیاسبەی بێدەبەر ئەو شەڕی لەگەڵ حوتی و لەگەڵ ئێران و لە دوێنێش لە چەند مەتاری داوە دوێنێ لە چەند جای لە ئارانکۆیدا ئەوانش دراوەکان ئاوا نامێنێ کۆدیش هەر ئاوا ئوردنیش تا هەر ڕۆژێ بێ کاریگەری ئێمە چۆن کاریگەری ئێران و تورکیا لەسەر ئێمە بوو کاریگەری ئێمە لەسەر ئوردن و سعودیە و کۆیت وڵاتەکان دیکەیش ئەبێ لەوژکەن تەڵەبی ئەبێ لە وڵاتانەوجا داواکە ئەوان داوای دۆلار زیاتر دەکەن لە عێراق یا ئێمە داوای دۆلار دەکەین لە ئەوان زیاتر لەبەرەوە کاریگەری لەسەر ئەوان شەوێ بێگومان
0: پێدوانی ئمام وەستا حەسەن یانی هەندێک لەو وڵاتانە زۆر جار مەسەلەن یەدەگی نەوتیان هەیە یەدەگی زێڕیان هەیە یەدەگی دراوی بیانیان هەیە یان یەدەگی نیشتیمانیان هەیە بەپێ ئەم یەدەگا پێداویستیەکانی ناوخۆ پڕکەنەوە و پاڵپشتی بازاڕ و بازرگانان بکەن بۆ ئەوەی کاریگەریەکە لەسەر دراو لەسەر بازاڕ دروست نەبێ و قەیران دروست نەبێ ئەوان ئەوە ئەکەن ئەو پلانە بەڵام پێدوانیە لە عێراقە ئەم پلانە نەتوانراوە بکرێ مەسەلەن بۆ نمونە عێراق ئەمەنە یەدەگی زێڕی هەیە ئەمەنە یەدەگی دراوی نیشتیمانی هەیە بۆ ناتوانێت ئەمە بکای ینی ئەمەی نەکردو پەنای بۆ ئەمە بردو بەرزکردنەوەی دۆلار
1: داخل لەبەرەوەی ینی وەکو وڵێم استراتیجیەتی سیاسەتی نەقدینەی عێراق ینی شپرزە و ئەو حکوماتەکانە دێ بەس خەمی ڕازیکردنی حزبەکان و پێدانی وزارەتەکان و پشکلێنەی ئەم حزبانە خەمیانە خەمی استراتیجی دووری پلانی دوور ینی چۆن لێ خاین نەبێ ئەنە ئەگینای توانی چاودێری بازارەکە بکە ئەیتوانی ڕەمانەتی اقتصادی باش بکە نێلی احتکار هەبێ ئەیتوانی پارێزگاری ئەوانەی ئەسحابی دەخلی مەحدودی پێڵێنێ کەم کە دارایی مانگانەیان کەمە دعمی ئەوان بکات اینجا دعمی بطاقەی تەموینی ئەو مواد غیدایەکە یعنی ئێمە کادر ڕژێن پێشوو بەو خراپی خۆیەوە بەو دیکتاتۆرەتی خۆیەوە تەماشا دەکەیت دەستی نەئابروە بابەتی بطاقەی تەموینی هەموو مانگێ لە کاتی خۆی ئەدرا ئێستا پیتاقەی تەموینەکە هەر کەم کراوە تۆ مەسەن لە 3 کیلۆ بۆ 1 کیلۆ خراپترە پیسترە خەڵکی هەر باوەڕەکە نییە بنجی بتاقەی تەموینی و ئاوتەماتەی بتاقەی تەموینی وانە خەڵک هەر معقوڵە قوتێک بە نیو دینار 500 دینار یا 1000 دینار کەجی لە بازار قوتێکی ئاوتەماتە مەسەل 2000 و 3000 بێت یا ئاخر ئەم وای تۆ ئەگەر دان بتاقەی تەموینەکەی خۆت بکەیت هاوڵاتیان بزانن شیر و برنج و ڕۆن و شەکر و ئەوشتانی چایەکەی مسۆگەرە یەکسەر پەناناو بەر بازاڕ یانی اینجا هەوڵی بدایە ئەوەی کە پێڵێن ئینتاجی مەحەلی و بەرهێنانی لۆکاڵی ناو وڵاتەکە خۆی بیتوانی با باڵێن وڵاتەیە نایلێ کارەکان بکەیتە ئیش وڵێ بێ هەر کارەکانی من والێ بێ اینجا بتوانێ ئەوەی کە تەنها هاوردەکردنی ئەو شتومەکانەی ئەو کاڵانەی کە زۆر زەرورن بۆ بەرهێنان بهێنێ نە هەموو بابەتێ لەو تۆ وڵاتەکە تۆ هەر لە شانەیەک و لە قەڵەمێک و حەتا بۆ گەورەترین کارگە شتومەک
0: هەموو دەرەوەی وڵات ئەهێنێ تەمام وەستا یەکێ لە کارە سەرکەوتووەکان بۆی بتوانرێ وڵات و ئابووری وڵات و قەیران دروست نەبێ و سەرکەوتوو بێ پشتبەستنەوە بەرهەمێنانی ناوخۆ یعنی کاڵای ناوخۆ پەری پێ بدرێ بۆی کاڵای دەرەوە هاوردە نەکرێت و ئەوە قەیرانەکە کەمترە بێ لەسەر هاوڵاتی
1: زۆر کاریگەر تەمە کاریگەری ئابووری بڕوات بێ لە کارگەری سەربازی ترسناکتر چکەم بۆ سەربازی تۆ خەڵکی سەرباز تێ وەزاری بەرگری و بابەت دیکە تێڕۆن لە سوولەکان پارێزگاریەکەن یا ناوخۆ بێ ناو شارەکان پارێزگاری بەڵام کاریگەری ئابووری چکەم پەیوەستە بە ژیانی هەموو تاکانەوە حەتا حکومەت خۆیش و ئەندامانی حکومەتیش لەبەرو تەماشاکەی لە ئەمریکا لەگەڵ جەنگیە لەگەڵ ئێرانە هەر ئەوێ پەنا بەرێ بۆ کاریگەری ئابووریەکە خەڵکەکە هەڵسنەگەیان حکومەتەکەی خۆی و ئەوش بابەتێکی دیکەیە بێمتمانەی گەلان و وڵاتان و دەوڵەتەکان بەرامبەر سیاسەتی ئەمریکا کە هەر ڕۆژی لە قەوانەیەک و هەر ڕۆژی لە سیاسەتێک و هەر ڕۆژی لێدوانێکە درێ خەڵک متمانەی بۆ وایە نەماژێر ئەوەی کاریگەری لەسەر وڵاتەکان گەلان بەڕاستی یعنی ئەمەی لە عێراقا ڕوودا خوانەکە دەگە مەسەلەن 4 ساڵی کە هەر ئاوا 20,000 دیکەی زیاد بکە کاریگەری زۆر ژیان سەر ژیانی خەڵکی ئەبێت وای لێ دێت یعنی لەوانەیە ناڕەزایی اعتصامات دەرشون مزارات ئەوە بکە چکەم خەڵکی تەحمل ناکە ئێمە چاوەمان لەوێ نەبێ لەوانەیە خەڵکی ژیانی تۆزێ خۆشتر بێدەنگ ناکات سەرکسکە بێدەنگ بێت بەڵام خەڵکی بێدەنگ نابێ خەڵکی وایە لەسەر جادەکان او افروشي اجي لا سجا تمات افروشي اجي اي باش اجا او فقير شو بازارين بي اي او شيب كات يعني جا اجر بيت حكومه بتوانيه سياسه دي نقدي جوان چاوديري بورصه كان وبازاي دراو كان بكات چاوديري بتام شته مو كان كه خواني سركيه بولات كان وهاور دكرني او شته مكاني كه زور زرون بولات كان راسي نا يدي خو هر كاريگري ابي بس كنوي درست حكومه خو سياسه دي كويا هاتوا نرخی دراوکی خوی دراوکی خوی بی پیس کردو درای ولاتی کی اجنی بناوی که داگیر کرده قیمتی ایو برزو کردو جاله بر اوا اما حکمت امی جاعتان و بی کمی اتوانی لسر شانی ها ولاتیان تم ترپی اگر تازه کاریگری ها بو خر عرب تجه دیا بود یا پنا بری بو حکمت بتوانی یعنی اوی که رعای اجتماعی نازم لکرستان اوی بار جای کومالایتی چی پیالین اوانی که زور زور عوائلی متعفیفه کوا خزان هیچ درامتی کنیه هیچ تقاخانیش نکنیه تنها جیان سر رعای اجتماعی حکومت دگمانی دو منجر سیاست چواسه زاری پیب ده ای باش او چی بکا خو اوش منالی هی و اوش جیانی پیویسه و حکومت تانیه او کرده تایبت یعنی که هن پالپشتی اوان بکا هنه نبری بو هر هاورده کردنو هر استثمار در ولاد بکریو بناوی ولاته کې خومان ایمال بکریو
0: و تا ما مسا امجد به لانی ارینی حکومت کړ و تا حکومت اتوانیت شرکاری کی خیره هه بګریت بر بو او کات به های دلاری برس کړو ته به های دیناری دا بزاندو بر کاری تر بګریت بر ک بل ولاته مثلا وک امجد پکن
1: اكيد به ګمان
0: بله او چن چن چینی کو چن توجه کی تر مثلا بش خوراک او رعایت اجتماعیه یان هاو کاری خزانکان به گشتي یا خود اوانی چخورن یعنی اتوانه به من رکاره بگیره تا بر بوی که کاریگری که کنتر بید
1: نه هر هر هیچ نبه چه او دیری کردنی کو دیر پس نیو که ورد لو خلکانه که احتکار کنو یعنی دراو برس کنو یعنی نرخی عفو دراو یا دولار برس کنو یا ابی حکومت مفتانه او بدا با اولاتیان بلی من اگر ایسته مانگو نیو دو مانگ جاری خواردن داو ام جارم همو مانگی خواردنکت بزیاده برنج و رون و شکل و اندر بزیاده کم و بتواني بورسكان دراو بورسي دراو كان بازي دراو كان كنترول بكا و او هاوردين كا اوشتاني كا هاورده كن اشتي ضروري بيو كماليات نبيت و بالتشتي بيشه سازي ناولاتا كا و تشتو كالي يا بتواني مشاريع يا كارتي تايبه زياتر چالاك تربن و تسهيل كرني آسان كرني هاوردينان يعني تو خو حکومت خو ی هول دا دولار بو بازرگان کان پیا بکان نک برون لا لا بازار کان دیکرنو تمرکز زانی عرض طلب زوت بیا عرض کم تریبتو نخه قبل سره بیا حکومت لا یعنی یاسایش آسان کاری کا بو بازرگان شو من اگا دارم بازرگانی وا گلی کالیا من اتو ل ما کا دو جابچ مدرو شت بین بلام اجراءات یاسای کی ریو شو نی یاسای کانی وای ک دولی کوتی لسر اسری لسر بیا بو او من نتو انم ما هي دوجار بروم شد بينم لا لا برشتي روتيني اساي امزايك لا واجيك لا ام دايره ولا او فرمان ولا او بري وبرو او رجيد واي كردوا كحكمه توانيه شاودري او بابا تنبكا براسي لسطع لاني كم بتوان اصطاف بنجا 16 كاريغري او قيرانا ابو لسر هاولاتيان وشاني هاولاتيان كم تربكا
0: بله ما هو صح حسن اي لبرامبر دا امبريارا كدراوا يعني دا بزان دني بهاي دينار برامبر بدولا لملا حكومات بازلا داناني تشوار جيجر بوسترق وزير يعني تشوار جيجر تشوار بوستي قورا لملا بازلا زياد كردني وزارت يديك بنايو وزارت زيرك يدس كرد يعني دا مزرين يعني اما بتشاني بتشاني يعني بو ليروا بهاي دولار برزكرتو برامبر بدينار وقيران وقراني بوازار بو خلق دروس اكري كالي تنانی پی پر رکریتا و بلان لم لاو پوستی زیاده و دنیای مثلا بابتی دی که هبو اتوانی پنجهی بو بره یعنی کم کرنوی پاسوانکانی وزیر و پرلمانتار و بودجهی پرلمانتار کان و خاننشینی وزیر و امانه اتو نه اتوانی امانش بکه
1: خوی دایید ازیاد تو بهر باسه و مگه باسه او مخصاتانه بکه که او برای گشتی و وکیل وزیر و وزیرکان و اندام پلمان و اوانی که چنی کنه تنانت علاجی منالکان ایش لسر کنی منالکان لسر حکومتا اینجا دانه شوار جیگرو اوانه من لبس اماجو سرطا و برزم اماجم پیدا و تم یعنی حکومت و پشک پشکینی حکومت و احزابکان و ایگری برشی که اوان کشن اوان خوان برشی کل نکشن نگه اوان بنیسه سیاست دیکی نقدینی ولاته که دا بنید ولا خمی اویتی حالاتیان چون ارژین نا والله او او يعني بوجي كوا دان راو بو انداماني برلمان بو وزيركان بو انجا مانا كب كيرشوني برواتو دواي بقدر مثلا من شو اصل دان برلمان بم دواي برون بو سر اوي كلا كوليج ما وصي زام كم روني درس ليمو نكنا ما خارشي نكري بباري كي زور بحماي كي زور ام هو علي اتو هر اوان خوي خوي دورا جابينا بشاو بي سي سال ديكا بزانا بوجي عراق كده شوار بشوا بخواي بشي كي بو هر خارشي نكرا وكاني برلمان و وزیر و وکیل وزیر او بابتانه بن لقل حمایه کان یعنی اما اما اما قرسی کردو تو کس یک بیت اندا پلمان کاگا گتمنکت گونجا و ما ویتی بو او دوام بکی روسر کارکی خود او نه سال او دور کردو ی بس امان و اناکن بر او یعنی من چن جاری حتی لا کلسانی قمانیش ور بین بر شاو خود خوزگا همو یارو ژل شو نه کو کیتو اما نه ک یعنی خانشینش ابن الا اونیت بدس پنجی اشمیر درین يعني حتى لا آسي اجتماعي لا آسي هلويس وكوبولي أو ترى ولا جيان داخله جان قفل كرا لجيان أمر ترى الرابو خوي جيان يخوي ماله منال يسافر يملاطه ولاتو جيان يخوش بخوي دايك دا أبري لا ولاته كي خوش دا أبري تو بعدين ودوباره تهيلي عن كيتو دوينا وكمل جاي كاري جيش كأي إمكانية تيجي زيادة لا برش يلي كيرشكان برش يلي كيرشكان حكومة خويتي دام دزجا قضايا تشكان خويانن دام دزجا جيبجا كاري كان خويانن بشي دي ناو برلمانا لبراو قوان بيانو تايكا كيما وري لخومانو دس بيكي لوزيرو اندام برلمانو سروكاتي كومارو بوجا كان يانو نسر يكان يان كما كينو او كاتا يعني كاريجي لسر چونلي وقعي لسر دلي هاولاتي كم تلبو بلا هولي او زياتر اتفاده كات او زياتر جياني بياني هزار ريقو بلاتيقو ايشي تريك ديكا دوزنو كوا پارا زياتر بوقوان تعويزي او دولاري هم بوبكا كوا يسل بريك پارا كان كما كان
0: يعني ما مصابون منا يكي لسركو ماركاني بيشو عراق إسا خوي لسردم يكدا سركو ماري عراق بو إسا خوي وخانوادكي لولاتي كي بياني أجينو دان مليون دينار مانغانا ورقرن وقموچا وخانشني وقما يعني أما كارسات أبيت شن وزير شن سركو مار شن برلمانتار شن بريكاري وزير أم همو بوصة بالانا يعني بو حكومة دسي بو أمانا بردو أمانا كم كاتو كاريگري لسر خلقو ملتو بازار جدروز ناك أزور
1: باورد به کاک بیسو گیمن نیونه که امریکان لیر هیل شهر پرسیه لیم که او که تازه کابینه که باوزین علی زیدی را گیر راوانه پرسیه لیم که توی ما مستا پرسیه زور کس کردو دنسکه 20 شهر زا و خبیر و ما مستای زنکوانه را چیه آیا علی زیدی سرکوتو بیل دامالیمی چک لگروپا چک دارکان او تم نخیق پس سرکوتو نابی او تی اوان همویان زیادر الان سرکوتو بی او تم چون اکی یعنی چون اکری عقلی لوجیکی لوجیکی من کس یاد بنیم ولی بود تو به شکل جماعت که من ورگ او همه هنگی تو آشی همه هنگی خویان داره ناو رزامدی خویان یه سالی بر او جماعت ما بر چه کن بکه اما عقل لوج اما لوجیکی دیه لبرو سرکوتو نابید یه ساعت نیا کم جارو تیان چی و تیان دام عالی میشد این جهات نصر چی ریخستنی چک این جای ساعت الان آخر ناو باولن دامو دزگ امنیو سربازی کان وانه نه تو آن برکم بریاری بدست خوانیم. اما خوان برشه کل و اگر سر کمر بیه اگر سر کیان جمله وزران بیه. اما آن بودجه کی زور زوری املاعت نه ایتو محاسبه کردن بون علی. اما بوقر دیانه به فرمانبری کی بچوکو برای برای کی بچوکو. تو او نه هنگا جور کان. بو کس باسی نه هنگا جور کان نکه. حوت احیتان کبیره که آن بکاره. اما آن کشیان بودجه کانیان. هر باور به برشه لکشکان حکمت خویتی برشه کشکان. او بوجه خانشین لسر باورین شانی هاولاتیانه که اوان با پایان خوشگزرانی جینو هاولاتی که فقیر برواد بیکا گیستون باسی عائلی و اکنم کرو کل پنجا علی الین تصور که سی رجال چوار رجال بدو کلو تماته اجین کلو تماته یعنی سنوقه که بسی زاره یاوار یعنی تو اره بیر شاو خود اویش روژی نالی و یعنی سیاری لیه خوره و جیان یعنو اینجا فیسو که امپر کردو انسان چن به طاقته بیر تو کورکن نتوانی تعینی که دائم از رینی شتی بو بکری جنی بو بیانی جیانی استقلالی بو درست که لولای شو منالی خلکیو برد پرسکان برو لهای لای و جیان اگاین نم کوری عالمی که دیکه ارژین بخوا اگاین نم جهان منیه کوا بو عراقان دروسیان کردوا اما لبهرش خویان ارژین اجزکم لبراو زور زور متزی داره اما روژه بیه دوان بیه سیان بیه کاریگی لسن خرابتره بیه یا اوتانیه روشتی خلکی تیه کداد اما زور زور خرابه اما ایش وکوان دست خلقی دست که بعد ذکر دنو و پیاو کشتنو جرائمی جرائم باشی درسته بیه چکم کسی که تاوانه که یکم جا تاوان یک سنه رو تاوانه کم که قناعاتي كي نفسي بخوي اكاد قال يبو او هيتي بو من نيمه حكمت بو اكادي قال يبرو مالكي ليبس انت يروح زي قال لي هيك بس صدرتلي با ما دفتري برم يعني بيش بيش وقت خلقي شويه لي دمرو قال يبو يعني خوشا برز هالسكارو معارضين وانا زو دروس بن برانبر او حكومته
0: ما مصح حسن دو او تاد پیشنی ازت چیه بو هوشیاری لای کریار یان هاولاتی کن بو ام قیرانه داریگر زور نکات سر هاولاتی و بازار
1: راست فرموی والله خوی راستی یعنی هاولاتیان نترسن یعنی طبعا خوی گوری می خلق کردو راست جان یاد کرده برسی امره والله او تعالی غزه و لهزاران شون بساطه خلق برسی امرن راست یعنی اینجا یکم بل ترسه بس لا ترسه انا رن بنا بن بوم ولا كانوا شت خزن كان زوجة انا اوي ضرورية وحكمة بتاقيتو من يكي بريكو بيجيت دابش بكا وخلقي بتو انيت تنا لماركيتا كان اوي ضرور بكري وكو اماجن بيدا انجا تنظيمي بوجي ناو خزانة كان ري بكري خوي كابر اگر خوي خزاني ما مصران يا جياني كان يا شتكان يا جانا اول يا وبلوشن كان سركوشن يا هالگردوا هول بدن اوی که هلیان گردو جاران اگر 200 مانی 300 زار و 200 زار ملیون چن یک بوا محاوله کن لو رجه کمی و لو رجه کمی ریخسنه کی دارای ناو که زانکان هبه یعنی اوان انجا پناه نبن بو هنی کرده و بس بو نمونه یعنی بینی مانو که ده که آلتون برزو بو خلق پناه برد بو زیو خلق زور روی زیوی کری تماشا که ده زیوی که چند زرریان کرد خلق پناه نبعد بر مضاربه هل خوی بیت بازرگانو پناه بری برو مثلا 30 مليون مالاي هم بكا دولار او طلب بقى زياده ربي عرضي كم ترى والتي دوايك بازار استقرارك او دولار رئيس امرو 10000 شو دستر يعني واش اجدا بزيد يد بزان هل دفترك 200 مليون زر لك عندك استهلاكي الكهرباء بتواني لا او اوانيك ما انا هني مصاريفي هي اواني كم تربي با هول بدات بدائلي بوب دوزيتو همشتك بابلن شرنيه تويلا انيشتي تركي بكري اني بابتي مثلا ايراني بكري هاود بابتي عراقي بيت باش بيت او انجا بروجي كي هبي بو ايندا يعني دائما هاول بدا قد او مالي قد دخلي كي شي كي براتبي كي موشي كي مانانيه هل هندي هل بكري بوي كباب زاني قيراني كي غورا او الريوا واملواني من ليريانا وسيوكي شكيه ما هو سبب سوء؟ لواني ليريا نوسيان بابتا. يعني بيرة بشاق قدر قلت أزميك عراق هرمز هبة تعود داخل شرقة قويسة بلان ويا وكو راقا هنا كان عمل هم شرق لواني هم بانتايا زيادة الوال بقرية شكو سوريا اشتا داخل لكا لبنان اشتيك بشيت انجا السعودية اشتا داخل بكا وقصف سوريا بكري وبردماني سعودية بكري هرمز بتعود بقرية وتركيا اشتا بيتنا شرق وتركيا جيان دا بقرية او كاتا سيقات وشوارقات تاريخ السربية وحكمتيش حكمة جابية استراتيجية كواي هبه كوا اعتمادي قشتي لسر نوت نبيت يعني بدائلي بوبدوزيتو أو حكمة يعني يما كشي سركي من حكمة كمان تنها اعتمادي لسر نوتا يعني بدائلي ترياتواني كاري بوبكاتو مصادر الدخلي هاولاتيان زيادة جبكا مثلا تشتاز كاري تشتاز عزيزة من جاری که امشون با کرماشان لمال سردن دیگم کرد لسر بانه که هر دنگی خرخر ری مکینه او شانه هد میشتم با کابره اوتم که که او چی یکم تی والا من مجموعه کارمه دو فرمین میا کری کار میا شوی ده دوانزه درزن دجاشه ادورن و ایشی حتی سوریا جوابو خود لوانه خلقی لبیسه بی سران باسیان کرده بی اوی که یعنی معقول سیوی ترکی و کرد نازانم چی سودانی و ایسه یعنی موز یا اوشتانه یعنی هنی خواهدنی ضروری نیه اتوانی پناه بری با یعنی پال پشتی کرنی اوی که پرسانی دولامنه هنی تو تصور که پرسانی بتوانی 600 تن بس هنوین هنرده دروی ولاد بکا نازالن 500 هزار تن مازن پتاتی با دروی ولاد نردو یعنی تو کرسانی سا تقریبا اتوانی چون اکتفاعی داد یعنی پشت با در یکی و توانه یکی خوی اوانه بسی و حتی عراقیش اتوانی کاری جواب که پیش از ازی نو شهرکان ولاتکان و انتاجی محلی زیادتر بکرید و اصلاحی که نظامی که مصرفی ها بی وای لی بکرد که اماجن بیداد تسیل تحویلات در ری مکاتب و نبی در ری مکاتبی حکومی ها بی دام و دزگاه فرمانگی تایبه دروز بکرید او پارانی که هوا آلوگور کرید ولاتی با ولاتی احزاب و پشکفیانی احزاب إذا هر حزب يكون لبغا مكاتب خويه يا إن جاء أوي فساد وغندلية أوي تهريب كرني عملي ولا أتكيا أو رجيان دي بجيريا وكو أماجات ترشيدي أوي إنفاق حكومي مخصصات يعني تبرو تماشاكي من ديري قيوم لينيك ولا رابورتك وباسك حكمت مثلا بو فرمان كان نسيوتي مثلا هر أواق نسيوتي
0: بلى
1: 400 مليون دينار بو كرني قرطاسية
0: واه
1: الله مو أوشتان يعني يا خدي سر وقلمك بو فرمان بريت شي خوي بكري شي وتاني 400 مليون دينار بو فرمان قومانا ترشيد كيواني هل سروكايتي كومارو وهريمو وأوانا تاخوارا وان والي كردو أوانيا
0: بلى
1: إجا سياستي كي رون بيه وحكمت دل متماني يعني متماني خطيب والي بكا بس يا سيدي نقدينات ايه كيف شكل ما حكومة خوي خالتي متماني

0: Hancini asli şaho. Ne du jaru, ne sew, ne çwar. Her dey bine taqib kanu, her nayab de biçe. Toj de twani, taqib kitawa.
1: Hancini asli şaho, hem her zanu, hem nayab. Wada skoutini la şari Sulemani u dawru bari, peyondi bkan bam şmarana. 0-7-428-0002 0-551-502-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کبید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیاندن من هیبو نوشاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: جوابیستی رادوی سپیدا اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
3: استا جوابیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحر نور روج ايماني كاني درود درياي محبات هناسكاني شيانوا تشوي ريهتا هتا يونشتيماني چاوروان كراو قران بدوي او ديواناني كبيريان لخوشيكاني خوين نكردوو چاويان لبلو پارو پارونبو چاوي بنايتان بكنوو ايمانتان رزگار بكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باران رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: دەسەڵاتداری گرێبەستە مابین هاوڵاتی و مابین وان بەرپرسە ئەوێ دەسەڵاتت گرنە بەر و جە هەر پارتەکە سیاسی بیتن وێ ڕەدەوان هەر کەسێک بێ دەسەڵاتت گریتە بەر وێ گرێبەستێ پێتڤیە نەشکێنیت ئەف گرێبەستە ئەساس بنەڕەتدا بۆ خزمەتە هاوڵاتیە بەڵام بەرامبەر دۆمایەهای دەسەڵاتە حاشاینگ و دەسەڵاتەکە خوسەپێن یا گەندەل یا قورخکار یا بازرگان یعنی لێرە هەرێمی کوردستانی دا ئاریشە سەرەکی اف ده سالات تحریم کردستان بازرگانن یعنی ابن خلدون مقدمه خود بحث کرد چکه اب خو یعنی دست راست وزیر دست راست بلند بیت حکومت اوی سردمی داد بجید هر گاوا ده سالات بازرگانی کرد گل حوالاتیت خو هنگی اف ده سالات ده گندل درچید و فعلا رجا گندلی هم دبینین یعنی
1: ده سالات حریم کردستان گیشتو تا است بازرگانی لگل حوالاتیان و نشتیمانیان دکا یعنی خدمت گزاری پیش کرده
0: تأکید تایبتی اف بیجین کابینه دو کابینه خرابتره تایبتی وقتی تدبینی کرت تایبت که احمد هاتا موضوع دا یعنی هم همی زنان کرت تایبت دولت پیشکفتی حکمت دعینید و که هاوکارک و آسانکاریک بودو خالد سرکی ایک قازان جکی کم الحوالات یاب کرد اف کمپانیا اهلی بونمونه و باشترین کوالیتی خدمت گذاریت هر سکتره که جیان دا پشکش دابین بکند بله. هر ما کردستان پیچوانه یاب هر سکتره که دست خودان یا سر دبینی اف پیچوانه یاب یعنی مگوتی یک هم کوالیتی باش بس او نرخه که کم بس هر ما کردستان پیچوانه بونمونه پانزین بحث کنیم
1: بله.
0: پانزین یعنی خرابترین جور که پانزین عادی پدلن پانزین عادیه سیقات گل عراقی
1: جاواز
0: جاواز سیقات گرانتره سیقات سیقات بوب حاجت هنده و دو ما دو زون ده سالات تی هر زونه که مصفیت خوی تی تایبتن بله کسی تایبتو برپرسید بالا هر دو حزب ده سالات دار اف قرخکاری رخه که نوهل کسی که دی اف مصفی هبن نوهلیت عراق و پانزین بین بخلکه هرم
1: کرسان
0: دابشیب کاد و کالتیا که برس طبعا يعني بونو منا زربا عراقي المصفي بيجيت يعني كواليتي اوي وكيب سبور دقيق يعني او زانا ودكتور بحث كان ادوار نفتي بيجن باشترينا الشرق الاوسط يعني اوكتون نمبر اوي يا بنزين بونو منا
1: باشترينا يعني
0: باشترينا بلا مهر ما كردستان دبيني اف اف سيقات يا عادي
1: ليش
0: كاسور اخو سيقات جرانترا وكواليتي كا زورا نزم و مصرفه و بری های وگنه برادر اگه دید سواره که بلندی شوه گوته سه ساد و پینجی دولار نه سواره خودان بس سبه پانزین خراب
1: پانزین خراب
0: اکوالتی اول نمونه از دینم
1: بله
0: و جا هر دست خودان هر سکتره که دی بونو مونه کهربه کهرب ما گوته دی بیتا روناکی 24 ساعتی کیف عالمی هاد گوته دی کلا مولیدا نامینید اف تیلا نامینن
1: باجه خلق یک پاری کهربه داده
0: یک پاری کهربه نو کبینه دو سه پاره
1: استا سه پاری کهربه
0: سه پاره پاره پیشتر روناکی
1: مولیده
0: مولیده و کی دیش یا خره نخوشتر تو تی ده سالات وگاوی ده سالات مهنده یا ده سلطه خو بینید کار بینید به خدمت حالاتی نه نو که وگاوی بونو منو بحث کهره بید که و ده سالات کار تینید بو دیج حالات یعنی چوا بیجی تک تو پنج روز حق کهره بینه ده دل تبر
1: کهره باکت دبر
0: باشه په حالاتی چه فشار بیا بونو منو حکه فزو حالاتیش پیچه بود و ده سالات عقوبه داد ده سزا داد دو بشت پاشه که تم نه اینا و بابا پنجال ساده شو که روناکی گوتی پیشتر پنجال ساده عفو ای وگوه گلک مامستانا و گلک گریکارن گلک بونمونه فرمان برید آسایی نه فراش مدرسه بونمونه 25 پنجه میلیون یل نک حکومت 100 میلیون نک حکومت اید بجیتن 25 بون بینه و الوا 107 پنجه تو عفو باشه حکومت اوک لیتیت یعنی دنگک لیتیت والا مکه یعنی نیه مع العلم وقت خوش وكتاب حسكر ام بشين وقت خولو چاره پرلمان کردستان ما گلك هول دا کو على الاقل حکومت وا قرضت كهرباء يت اوي يت سلف عقاري زواج بيختبرون بر وان قرضا وشتكي يا سوي شرعيه طبعا حکومت نوكت نوكت حتى ور رجو جاره كو ديك سرو كه فتوى حرم كردستان داز يعني بابتا يعني بسيارك لهو تكرن شرعا وقت مفتي بسيار لتك لازم جواب داد وقت جواب دا زمیر خو مرتاح کرد جامعه حقیقت گود یعنی مهمی و بینی و روش دا گو بو چکی یعنی ما گود دست حالات داری دولانه یعنی ارکو مافع دست حالات ارکو مافتای حوالاتش ارکو مافتای هر دو برام
1: بریتر هر دو برام بریتر
0: برام بریتر هر ما کردستانه دست حالات دوید یعنی مافت ارکت حوالاتی ارکت خوجه بجه که دست مافتوی زفت کد کیفا خو
1: اصلا اول هرمی کردستانه دکتور یعنی رک پیچوانه اونیه حوالاتی ارچی خوی مافی خوی فرمانبر لشوینی خوی لشوینی کاری خوی جێبەجێرەکە بەڵام ئەوە دەبینین یعنی حکومەتە حکومەتی کاربڕیەکە لەوەی کەوە بە ئەرکو مافی خۆی هەڵناسێت
0: بەتاکید یعنی طبعاً یاساشی دەرچوو بوو نمونەکی بوو تەبینم 2015 یاسا نەفت و غازی مال پەرلەمانی کوردستانی دەریخست هەڵتانو کە یەک ڕۆژیش کارپێناوەتیە کردن وی یاسا و نەفت و غاز بێشتن لازمە 50 ساڵی بوونەوەی داهاتوو
1: هەڵبژیرێ
0: نەوەی ڕابردوو حەقی مافی
1: خۆی
0: ئیستا شەڕ هیچ هەر لە
1: تەیرانەش
0: پەیدا دەبێت قەرزار یعنی ئەوە نیە لە هیچ وڵاتێک و ئەو وەختەش یعنی هێشتا قسەکانی وەزیری سامانە سروشتیەکان ئەو وەختە 2015 کە هاتە پەرلەمان گوتی هەیڤا 2015 بەرهەمینانە نەفتێل کوردستانی نەفتا خام دەبێتە 1 ملیۆن بەرمیل ڕۆژێ ئەوە چ لێهات ئەوە جێگە بسیارە ئەوێ گەڤێت تو 225000 تا 250000 تەسلیم و بەغداد کە ئەوێ دیچ لێکێت ئەوە جێ بسیارە چەند تب تۆنکەرۆ چتە دەرێت
1: بە تێڕوانینی جەنابتان ئێستا گەیشتۆتە ئەو ئاستا دەشاردرێتەوە یان هێشتا هەنەگەیشتوە
0: یعنی هەندێک جارە کێم و نزمی هەیە یعنی بەرزی و نزمی ڕێژێ دەرهێنانی بوو چونکی ئەکید وەختی گەلە جارە کۆمپانیە سەحب بن و بەس کاریگەری دروست بیت بەس ڕێژەییە یعنی نە یەک جاری بنە ڕاد دابژی وڵا هیچ نەما
1: نیە
0: ئەو وی وەختیشدا بوو نمونە حەتا ئەم بژین ئەف بەرهەمێن نەفتا خۆم وەکی پانزینە گازوێلە نەفتا سپیە یعنی مە نە هەمشتەقاتێ تەی ئەفە خڕ بێگۆڤێ حکومەت تێت مەسفیەت خۆیت ئەهلی کارتین جارە کۆدیت ئەهلی
1: خۆ ئەوەش هەرداهاتی هەیە
0: ئەوەش
1: هەرداهاتیە
0: ئیجا وی وەختی دووکەش من دیکومێنتێت مای
1: بەڵێ
0: وەزیرە سامانە سروشتیەکان گوتی 120000 بەرمیلت نەفتا خۆم بەس بوو پاڵاوتنە نافخۆ بوو بەرهەمینانە پانزینێ و گازێ و نەفتا سپیە حکومەت بێگۆڤێ 5000 بەغدا وەردگری وەردەگری نیە باشە ئەو 120000 من بێگۆڤێش قەناعەتە هەیە نەبەس ئەو 5000 بەغدا بژێل ئەو 5000 بەغدا ڕێژە کۆدیش زوورە تێتە پاڵاوتن بەس بوو بازرگانی کردنێ و چوونە دەرڤە و سەر حیسبە هەوڵاتی نادەنە هەوڵاتی یعنی مە بەحسێ کەهرەبێ کرد مە کەهرەب یعنی فەعلەن هەوڵاتی سێ بوش بێگۆڤێ تو بێ تیجارەتی بکەس حیسبە هەوڵاتی 1400 مێگاواتە تو بدەیە عراقی بوو نمونە
1: مثل دەفرۆشێت
0: که دەفرۆش 1400 مێگاوات 85 ملیار دینار و هەیڤێ کۆ دەهاتێ وێ
1: کالە چیە
0: بێشتن بوو کۆمپانیە ئەو کۆمپانیە کێیە خۆی فەقیران نیە
1: باشە دکتۆر باسی کۆمپانیات کرد ئەوەی ئێستا ئێمە لە هەرێمی کوردستان دەیبینین ئەوانەی کە خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەن خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان بێگومان مەبەستنەوەی کە جنابی شت معلومە دەزانی هەمووی لە ڕێگەی کۆمپانیاوە دەکرێتن یعنی ڕۆڵی حکوومەت ڕۆڵی دامودەستگا پەیوەنددارەکان لەو بابەتە چییە هەر بەڕاست ئیشی حکوومەت ئەوەیەکەوە لە دوورەوە سەرپەرشتی بکات و کاروبارەکان بسپێرێ بە کۆمپانیا و بە شەریکات یان ئەوەی کە خۆی بێتن خزمەتگوزاری بۆ هاوڵاتی دابین بکات
0: ئەحمەد ئەوە پلان ئەو شتەی هۆتیەکردن
1: بە
0: پلان بوو چونکی بێگۆڤێ ڕێژە موچەخورێت هەرێمە کوردستانی 25 سەدەیە سەرانسەری جیهانی کوردستان لە هەمی جیا بەرزترە یعنی هەر چوار کەس یەک موچەخورە ئیجا بندیوار بێ نزانم چی بێ چەرچی ناڤێ لێت نێی ئەڤە بژل مەسەلێت بندیوارە مان ڕێنشتینەکە ئەو 750000 کەسا بین و بێگۆڤێش موچەخواردگرن ئەو یاسا چاکسازی پەرلەمانیش دەرچوو یعنی دەرکەت بەستەر هەندێک فەقیرێت کێم دەرامەت جێبەجێ کرد یێ دیکە بەبەردەوامە بێگۆڤێ گەلێک پەرلەمانتار بوو نمونە پەرلەمانتارە وەزیرە بلە تایبەتە ئێ بێژیتن هەکەرتە 15 ساڵ خزمەت نەبیت بوو نمونە ێ بەس ئەو کەیفە خۆی هەی مەسەلەن خولۆ بوریدا یعنی احتمالە یەک دوو هەیڤا زیاتر خزمەت نەبیێت دوو هەیڤێت پەرلەمانەیە ئێوەکی یەکی وەرگری کە 25 ساڵ خزمەت هەبێت 40 ساڵ خزمەت هەبێت معقولە یعنی قەزەم لێرە دەتوو بە جەوازیە و جا لێرە ئەو سیارۆکە تەکری بگۆم ئەف موچە خورێت زۆر زەبەلە پارەکە زۆر بێشتن وڵا پارە تێڕە موچەی ناکات ڕەحەکێ دیشت و بێی ئەنجامدا هەفکار و بارین سێکتەرێت حکومڕانیە مەثەلەن 20 سێکتەر 24 سێکتەر مەیتەی تۆ هەمیا جاف کارتێ تایبەت ئەوش جارەکدی مفۆیل هەوڵاتی وەرگرن
1: وایانی
0: بوو نمونە بگۆڤێ مەسەلەن تو عەریزە کێ بدەی ئەف پارە
1: ئەوتابی
0: قوتابی بچیت شهادێ وەرگریت لازمە 5000 بدات 100000 بدات ئەڤە نیە یعنی ئەڤە عێراقا بوو نمونە کەهرەبێ سەعرا ئێرە ده قۆت ئەگەل عێراقێ ده قۆت یۆرپۆنزینێ سێ قۆتە نەفتا سپی دەگوتە 300000 وێرێ 30000 گەل 10000 حەقی ڕێکێ فلانێ 40000 یعنی شەش قۆتە
1: هەر لەسەر سوتەمەنیەکە دکتۆر یعنی شتێک هەیە کە وەکو مەتەڵی لێ هاتووە لە هەرێمی کوردستان حەل نابێ ئەویش ئەوەیە ئەو 50000 بەرمیل نەوتەی کە کاتی خۆی لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی ڕێککەوتن بۆ پێداویستی ناوخۆی لە هەرێمی کوردستان بەکار بێ ئێستا دەڵێن ئەو 50,000 برناکە بەشناکە بۆ هەرێمی کوردستان داوای زیادکردنی کراوە لەو لاشەوە حکوومەتی ناوەندی دەڵێ ئەو 50,000 نەوتە بدەنەوە خۆمان ئێمە خۆمان بە سعری شارەکانی دیکەی عراق بنزین بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابین دەکەین سوتەمەنی بە گشتی بێگومان ئەویش نادەن یانی ئەو مەتەڵە ئەو سەحرە چییە لەوەی کە لێ ناگەڕێن یان نە تەسلیمی دەکەن نەخۆشیان دەچنە ژێرباری
0: کورتیاوێ بوو قۆزانجێ چەند کەسەکەوە هەردوو پۆرتن دەسەڵاتدار و مەسفیت وانە کورتیاوەیە
1: ئەگەرەکەی خۆیان
0: بزەبێت ئەگەر نا ڤێگۆڤێ دا بەڵێ بگەڕێن چاوە موچە چوو سەر بەغدا یعنی موچە ڤێگۆڤێ قەزیە موچەی وەختێ فراکسیۆنێ گرتوێ بەغدا سکاڵای کرد و پێشتریش حەتا لە فراکسیۆنێ مە کاتی خۆمان یعنی ئێستاش پرۆژەمان وایە چاکسازی مەسەلەی تەسلیمکردنی نەوت بە بەغدا و دابینکردنی موچە بەڵام ئەو وەختە پێمان دەکەنین ئەحمەد یعنی بەڕاستی جددی اخیریش که فراکسیون ما و برز ما مثلا صلاح الدین اوی کرو لگل ونیا گل محکمه فدرالی هر دی گوت او او دم ان فروشن کردستان نظام
1: چی بغداد مثلا ناداتن
0: اما یعنی مستوى ما لسر حریم قواری حریم کردستان ناکن اما حزب کی کردستانی اصیلین یعنی خمان ناگورین او بو پاره بس مثلا کی اداریه مثلا موچا
1: و فعلا ما دکه بو دی موچا خوران حریم کردستان
0: و حتی بو حکومتیش حکومت بکیمی 500 مليون ساکه چەند ملیار یعنی ئەخوی موچە تریلیۆنێک شتەکە یعنی نزیکو تریلیۆنێکە نیوەی ئەوەی یعنی 500 ملیار دینار مانگانە بۆ حکومەت زفریتەوە بەس ئەتیفاق لەگەڵ بەغدا بەس یعنی قەزدام لێرە بەس موچەی ها ئەگەر نا ئەو 2014 پاشەکەوت بیهاتە 2025 11 ساڵا تەأکید 2026 پاشەکەوت کردن بەردەوام بیت برینی موچە سێ موچە و چوار
1: موچە
0: هەکە ڕەوانە بۆ ئەکرد لەگەڵ بەغدا ئەتیفاق نەهات بۆ کردن قەزدا من مەسەلا پانزینش ڕێک وایە تو بێژی یعنی بکە مەسەلەکە نیشتیمانی نەخێر ئەو مەسەلە سوتەمەنیە دەبوتە ئینیت وەکی مەسەلا ئەرزاق مادەی خوراک نیە لە بەغدا نایەت
1: بێگومان
0: يعني بسيارة كل ده كم كم بابا بيتوانا كين برأيي تو هكا استا استا أو أو افتشتت
1: أو بشخ خوراك
0: بشخ خوراك حيوانا هكا بدا سيخمان با مانغانا چند پارا هولاتي دادا زور
1: نك چند دادا بلي چند يان داداني
0: چند يان داداني چند نوع اكي خراب أو دادا و دهقاتيش دفن
1: گران تريش
0: گران تريش استا مثلا حتى مثلا او ريجي بانزين مثلا بي ان جي اوان وقتا كنت قلت ما بكنا نزل صدو او هنده وانيا يعني حتى حكى 7 مليون ايش بيت روجانا 7 مليون لتر بيت بيستي تهريما كردستاني تو محتاجي نوت 1000 برميلاي نا صدوي
1: هشتا
0: هشتا يعني بس او مع العلم او بحسي 7 مليارات كان قال بانزينا محسن وقال بازر قاني وهمي همي همي سوبر بس حكومات العراق بيجتا تاس مستعدم وكي او كاسي مثلا هولاتي عراقي ب 450 بجين مدستي وان وهيج هيج هيج تراك درس نبيت بونزي خونا باش حكومه تحريم
1: كل سنه بردوام شبي بردوام شبي
0: خيره نشيتن نشيتن او سري سري بونزين تشار سركات يعني سري دهان كيلومتر سري بونزين
1: دو ساعات وسي ساعات خلق دبي
0: نصر ساعات بار بك هبيا 7 ساعات 8 ساعات زياتر سري نشاري يعني خلق مجبوره يعني اجرنا وجا لي رضا راستی مثلا سو تمانی بیست بونو مونا نفت اسپی حکومت اما بر زستان وقتی ما کتاب کردم
1: که کمی
0: و دو بر میل داشت کرد سال خری بر میل یا بر میلش صد هزار صد و چیزه که فروش تهاولاتی
1: هر بوزانیاری برای زد دکتر است بهش چی زوری هولیر
0: بله
1: هاولاتیانی هولیر نو تکی پاریشان ور نگرت وا
0: بدکا
1: بر میل یک نک دو بر میل با او پرسیاره لبر زد بکم یعنی کاک دکتر اوی که هیله هریمی کردستان لباسی پالاوگا کرد لە پاڵاوگەکان لە بەشێک لە پاڵاوگەکان هەرێمی کوردستان ئەو نەوتە ئامادە دەکرێت و دەکرێتە بنزین و دەفرۆشرێتەوە بەو مووسڵەی تەنیشتە خۆمان کە پارێزگایەکی عێراقیە وەکو ئەوەی خۆمان بە 450 پێی دەدری و کوالیتەکەشی زۆر باشە لە هەرێمی کوردستان با 750 بەو سرە زۆرە کە کوالیتەکەشی زۆر خراپترە و ئەوەی دیکەش کە دەیکەنە بنزینی بازرگانی لە سەروی 1500ەوە دەفرۆشرێ یعنی ئەوە چییە بۆ لە هەرێمی کوردستان پاڵاوگە ئیش دەکاتن و بەنزینەکە دەداتەوە بەغدا بە 450 بۆ بۆ ئی خۆمان ئاوایە هەر بەڕاست دەسەڵاتدارانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان چێژ لەوە دەبینن کە خەڵک لەو مەعاناتە بژی
0: یعنی یەکەم یعنی خۆڵ ئەولێ ئەڤە حەربەکە دەروونیە گەل هەوڵەتیان بەڵێ وەختێ تو سرێت هەر بابەتەکێ دووحەستکەی هەوڵەتی بشتە سرێدا چارەسەر نەکەی
1: نیوەی شوێ لەسەر ڕەبەسە
0: ئەوە مەسەلە حەربەکە نەفسیە دەروونیە دوو وكيتا قلت لي حكومي اش بس هر 750
1: هر حف... يكشتا واحد
0: يا ديش كواليتي او كان ترى العراق باشا في غوفي هولاتيك تو بي بحث قال جرا مثلا بحث نشتيما مثلا مسألة وطني ونشتيماني فروشي عالمي خلك كده بيش تعتبروا أفاز المصل جاي قال خلك مثلا منطقة هفليريا دهوكا سليمانيا بشتي داعش مجبور يهات يرا جيانا مثل ديتيا ايرج ديتيا كركوك ديتيا ايرج ديتيا اینا بی تو بی حوالاتی تو هر سوین با بخین هر شتک بی بار ناکد بود چکه من خوب چاوه خودی تیا ویره نصره یا هر زانه گرانی نیا بود لیر گرانی ها معنی او حکم رانه که های او دا سالاته یعنی بازرگانی گل حوالاتیات کتن خلاص دیش ایک اگر اف حکمتا وقتی تید بونمونه بحسی سو تمانید که هر سکتره که دیش بگرام دیهت مقارنه کد گل مثلا ترکیان اروپا دیشت اروپا پانزینا گرانه سو تمانی گرانه ای اروپا جاره
1: که برادرک
0: برادرک اندام پارلمان و پیکا و بوین یده سالادار و وقتی او از ما برید دو سهی بچه بیم گود هره بوین گو پانزین گران کرد قلت والله من معلومات مني زور قلت بس سيدة دزاني قلت لأوروبا قلت زور قرانت الليرة يعني بقى قيرانة شا من قلت كاك بتايك نمو نبيدم من قلت ما وفدك البرلمان تشوي نسويت من قلت عند زيارة كم بيني المسيحية برايشي لقال ما بوفد برايك مسيحي يعني لو وفدك أبو مهم من قلت تو ما تشيش كي قلت والله أهلي شولت كم أهلي كان دوارد قري كان دوارد قري قلت أسي ورقة دولار وارد قرم ويا ضريبة دات مثلا قلت استعطى سيكيوم عاشي خدامها كهرباء وآوة وضريبة وفلان ونظام أف وكي قلتي قلق بوارد سيكتر هذا ضمانة اجتماعية ضمانة صحية ضمانة سيارية هاتو شوي أخرى بس كنا بيت أهليشة وشو له هاي مقلت الفرق الليرة قال دولتي دي أوان إيش هاي إيرا رجاء بطالة زورا بونو منا حاليا
1: بيكاري زورا
0: بيكاري بونو منا أو قنجة 18 صالية حتی 25 سالی حالیان بونمونه پاریزگاه دوه که رجا بطاله 24 ساده
1: 24
0: ساده باشه معنای 24 ساده گنج اوه ده سالات ولی کریه که نشین ببنا خودان خانی نشین ببنا خودان خیزان نشین یعنی مستقبل که بیدر چی کرد؟ در چی خل بحره داد؟
1: راست
0: در بیشنی والا خندقی و محلک نار رینگ تخوره
1: رونه ایزه کاتن
0: در بیشت او خلک مرتاحه و قصد آوات کت و یعنی ده تهماش بوچه کت
1: راست
0: يعني نوبجن زكيتير هولي
1: برسينيا
0: راست يعني وقت كهرباء وان بر برسا 24 ساعتي بيت يا بلاش بيت اووان
1: فيلا هاي نافدا اوتومبيلي جران بها
0: جران بها مال تو اخر وكي قلت اخر مذبح بن خر غابات بن خر انواع تفيقي تدابن يعني بخو كريا بحشت السد دنياي فقيره كشيت ايجار دا دي كهرباء استر برن تشا ولا تفاري
1: خلدا
0: قرن دا ان مثلا ولا خاني دي الخراب كان ولا تجاوزها باش اصلا عدالت الهی قبیل ناکد تو هزارها دونه ما بخوب کار بینی بس فقیره که صد مترت عردی نبین
1: پنجا متری پیر روانه بینی
0: پنجا متری پیر روانه بینی که تکرم کردی و جا مثلا و دس حالات راستی مع الاسف یعنی تیما هو نبا پشتی 35 سال حکمرانیه تیما قرخ کاری نبا تیما عدالت هبا خدمت گذاری هبا یعنی حتی
1: دکتور ببوره یعنی زور زلو حالتانه که بس خواست دیتا گور خلکانه کن اینجا دین و وطنیت و نشتیمان پروری و کردستانیت ما با خلچی دیگه در فروش نوا هر براست یعنی گنزی امرو خلچی امرو جلو قصانه را دگری با وی که تو خزمت گزاری پی نادی موتکه که شایسته خویتی قوتی مال و مندالیتی پی نادی سو تمانیه که او دبینی با وضع و لهاوین بس سلوی 300,000 دینار معامله پی ودکری بنزینه که دبی بسر را بسعاد لسر را بیتن یعنی او براورد کاریا اگر قبول به یعنی نامعقوله تو بیب کدیل بنزین لیره بمونده او پید بلا والا لأوروپا با دولاره او براوردکاریه چی به هاولاتی و هاون اجتماعی دلیتن هر براست کاتی او قصانه ما و تو بی خلق بخلطینی با وی که آماده نبی خزمتی که هموشتی چی اولاتت بکرتی تایبت سپاردوا لولا شوا پیدوا به خلق لجیانه چی خوشه و ناولا خلق رازینیه و وضعك باشا وخرابني وين. يعني براسي متونا
0: كاك احمد خويا مال عصر حجري ناجين خليك تيجشتي خليك
1: الدنيا اخرى
0: الدنيا اخرى تي نوف موبايل دا اكثر دابينيت كار رجاي مثلا اوكي قلتي همو كار سيكتور جيوني زوني بونو ما كيش دوله تبلا خولي دا
1: دابيني دابيني
0: نرخي تشاندا ايش هاي نيا اكثر مجبوره دشيت بار وان كاسانوكات مثلا كو هزرا خودا عالم بخلطینن یعنی مثلا هرچند او گنج او گنجی کو افریقا چته اوروبا ما قناعت هاي کرپچ بیت روشه کې دت خدمت او نشتمانی کته او ما دیتیش پتر او مسئول کان نشتمانی او پت فروشیتن نشتمان پروری پت فروشیت او دهت خدمت کته
1: نک او استادتی او استاد تو شلویش اگر جیانی بو فراهم بکریتن او قوتی هبیتن او جیانی چې شرف مندانه هبی دنیا بل سلطانوت یانه وانیش دګرینه
0: متأكيد يعني ويره بهرمندي زيركي او اساسا هريم كردستان نه خر واسطه كوريا بونو منابوش كوري مسؤول تعين بيت كوري فقيري
1: ده هم صلاة تعين سيمي زانكو در تعين نابد
0: تعين نابد حتى بزيشك بزيشك تعينها يعني تش دكتورة اكاديمي لغير اختصاص بيان بواري بزيشك بيت تعين نابد اما جريمه يا يعني بيقوفي تو متمانه بدا غير اخو يعني همو تش تسكي حزبي فلتري حزبي يعني احتمال خلقك بت او بحثي شد كات استحداد كان فيغو في بردوما طيباتي بارزغا دو كي
1: استاش
0: استاش بردوما يعني تو هر شيء كاره كي طلب تسكي حزبي كي بابو خلق بيش كا دنيا خلق مجبوره عندشت اوروبا عندشت دروا عندشت عراق بخشول كات راست قالك فيغو في كاس مهنا شونا بصره شول كان بوج بصره شول هي هبل رشول نيا عندو كي شول نيا اوا جي سراوستونيا اوجا احمد ليره دا خلاص سركي اويا وقت ده سالات ته تو خود که کار بری کرد 4 سالا یعنی کیف خوب کوی اوی کار بری کری طبعا عیب داری یک زور و مظلومه بو از مون حریم کردستانی حکم رانی
1: او او دوخه اسا که حریم کردستان
0: تاکید بس بو ده سالات داره که منتا عیب داری لی نبید آن منتا حولاتی نزانید آن صحنه که تحال فقیر و هجارا بو او دو قازان جات کرد ایک چه رقابه سرنیه هرچند رقابه رجعیشه پرلمان بونمونه بس وقتت برلمان نبيت كاربري كربيت برلمان نوكش بونمونا يعني نيا مثلا دو صلاة انت هل بجوتنا هاتنا كنت
1: اوش نيا
0: 4 صلاة حكمات كاربري كربيت كاربري كريب بو سي هايفويا بو شاش هايفويا زيترنا وجاي رخا كي كاس نيا رقابة وديف شون السركات
1: اخوي
0: ازاد زونيتن رخا كي ديش كارو بارت خو دي كار اميد دیف حز آرو زید خو مثلا دو شخص سه شخص کی پی خوشه یعنی کابینا وزاری همی هکا بریارش بیت دان او محترامی با همی وزیرا بس گل جارا چی بیده سالاتا چند کسک دی بریار دن چند کسک دی بریار دن و دی جی بجی کن کیفا خود چکی چر رقابه سر نیا او 13 سال بودجه نه هتیا پر امان کردستانه
1: نبوه
0: آه عراق وقت 2003 ما چاره پشتی آزاد بین عراق ما گفت از مون اخو حکمرانی و سیاسی
1: بین عراق
0: آیا ابوری د بین عراق نک پیچوانه در چو عراق سال سونه چا بود جنبی پیچوانه یعنی کابینا چوی و سالا که پر نگشت بو 3 سال دی بود جدانا 3 سال سری
1: پیکو
0: بردامش بی اینو که تو وقتی تا بود جنبی وقتی تا رقابه پارلمانی نبید کیف خوب حکمرانی بکای اری ولا د 180 سر حالات گران که اری ولا بشتنگیش یعنی ویگو و هکم افریقا نبا حکم دو بتیم اچ چارانینا مجبورین بس ورا بغداد بشتت از دبوتا اینم سو تمانی
1: از دبوتا
0: دبوتا دابین کم از دگه اینم یعنی تو بیا ریگر معنی تدویت قازان جه بردام که بازرگانی بردام که گل هولاتی
1: پیلا برجواندی خواه انو کمپانیا کنی
0: تأکید یعنی فلی را دا پروستی پیتوی هولاتی زهتر زرا خوب کتبا زهتر یعنی خو اکلا کتبا یعنی خود دنیا او دنیا تو بجی والله هک من گوتا ودا صلات نخیر اون من دنگی خو ندا ود هل بجارت ندا یعنی خو بگو چ هل بجارت نشی یعنی قصت کی یعنی مثلا ک بشر ضمیر خو مرتاح کد نو بز انسان بندستی بجیتنو چ بندستی ابوری بیت چ سیاسی بیت چ جغرافی بیتن چ هم بجی هم کردستان ود آزاد بین ناحیه سر بخوی هم بین دولت هزار کردکی هر 45 میلیون کرد سرانسر جار اف حزویا نفس الوقت دو حزاوی کرده اوه یه بندست نبید نحیا بازرگانی یه آزاد بیتن یعنی بازرگانی قوته وی نه تکرن سوتمنی وی نه تکرن ملک و مالاتی توی نه تکرن وقتی تو بخانی اگه بکره آن فروشی 4-5 میلیون رو برگیری حجت ها چه بیش ما اکی گوته قازان جا کری قازان کر یعنی خو مثلا کیسته نکری فلی را جه داخیه راستی ام بجین اف حکم رانیه دی شوی و بردوان بیتن پیتویا حکومت مراجع خوب کتبه هاولاتی مراجع خوب کتبه بردام نبید ویستره داری وی واقع رازی نبید آسانی بسنایی تی نپریتن
1: دست خوش دکتر جان زور سپاس بکم که میوانی پرسی امرو بوی سپاس بو آمده بونه زور سپاس بله بر رزان سپاس بو دکتر بهزاد زیباری اندامی خولی پیشوکری پرلمانی کردوسان که میوانی پرسی امرو بو سبارت با بردوامی قیرانکانی هرێمی کوردستان بە تایبەتی سوتەمەنی کە بەداخەوە بەردەوامە تا باسخواسێکی دیکەی پرۆگرامەکەم پێتان دەگەمەوە هەموو لایەکتان بەخوای گەورە و مێرەبان دەستکرد ماڵتان ئاوەدان و خواتان نەبەر

دلت خاوين بكروا لنا حزي ولكينا رقا كان اللي دربينا دلت رابين اللي سرخوشي ويستيبو خلكي دلت رابين اللي سرخوشي ويستيبو خلكي.

0: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابستی برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد
2: درود بحری نور پروژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبتي محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
3: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
4: عليك السلام
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأمته رزان سلام خوي دورة ليبي إما ليرا چون ترور دينا في اسمانك وتمان منهجي في غمران سلام إخوان لسر أو سيقونا غيا كهرسكي بحرفي يعني ببيتي تاء دس بيكا تذكرة تعليم تزكية تذكرك لقل تعليم دو آلية زور ضرورا بو تزكي نفس بو أقلك قناعت بيني بتذكرك أم كون آياتي كون آياتي خوال آفاق أو لأنفسها لم يجوا أمانها من درسي لي ورقري قناعة ديني كخالقك هي تابي بزاني خالقك داوي چي كردوا چي أحكام كان فيروي زياتر نزيق بيتوا أو ساكا فرورد كردنك آسانا بي بلام أمسيانا سيستميكي أخلاقي بيوتري التقوى أقر أمسيانا جيبا جيكي واتا تذكرة لقل تعليم لقل تزكية أمسيانا يعني أبيتا إنسانك متقي شاندين روشتي برسي أخواي قولة لقرآن استعيش يانكا مثلا مجاهدين صابرين أما نز لقرآن زورن بلا منا قابوي متقين بل كوالي أم كتيبون بو متقي كان ناردو هدى للمتقين صفتك جامعة بوها مو أو روشتاني كأخوا داواي كدولي مانو وحزي بيتي جل جلاله

0: غافلون
1: جاتو اي محمد صلى الله عليه وسلم بوي روانه كراوي بم قران وتا خلكانك بيدار بكيتوا كباو بابيرانيان بيدار نكراو نتو وببي اغايو نشار زايما ونتو
2: كواتب او خلق بيرنا كنوا ام قران لو كتبان نيه كبسر بچيتو باوي نمينت ام قران پر لحكمت دانائي بو همو بركان جياني ادمي زاد بو تاك بو خيزان بو كومل بو دولت بو رخصتني پيوندكان بو بارا عبوري و سياسيكان پاشان راسي پیغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم دو پاد دكاتو پی را دگينت كتو لپیغمبرانو فرستا دکانت تو لسرگو ربازو برنامه راستو درستت انجا دفرمت ام قرآنه للاين ذاتك و نازل كراوه كبالا دست بسر خواننا ساندا بسوزو دلووانو مهربان بخوانا سان بو اوي توي فرستاد خلقاني كي پي بدار بكي توا كباوانيان بدار نكراونا توا براستي اوانا لغفلت دا جيان دبنا سر بيگو من غفلتو بي آگايو بير نكرنوا زياني كي بيسنو لآدمي زاد داداد جياني دنياي پاشان آينده لقيامت دا تاريكو ليل دكاد چونك هر بو جيانك دجي كتمن كوتايو كاتي بخوي دزاني نخوشي بيري پكوتي مردن يخي پيدگريتو مولت نادريت جاباب غرين و بو صفتي حكمتو دانائي كدراو تبال قرآن ديارك حكمتو دانائي صفتي او كسايتيه جيرو هوش من داني كالخزمت قرآن دان ام قرآنش للاين ذاتي كي خاون حكمتو دانائي ونازل كراو كواتبر لحكمتو رينمائي بسود بو او كساني كاتيك ايمان دار بدل ديخويني توا يان بدل جويبو دقريت نو زويو آدمي زادا او اندبريزو مهربانا ممكتبا پيروزي با پيغمري چين خندواري دل صوز دا وكو معجزيك بو روانا کردوين تا دل نيابين كأما گفتاري خوينيه پيامي خاونو خواون دي سرجم جيانا كانا لبر اوی توی باوردار کاتی بدل جوی دگرید هزده کهید که ذاتی چی بسوز و خاون مهر دیوید بو همو خیرک بو همو چاکیک آرستت بکات هر وها مجدی بهشتو پاداشتی بیس نوری شده داتی لهمان کات دا للادان و یاخی بون بدو زخد ترسینه بمرجه چاکت لهر دو جیهان دا قازان چی بو خوتو گناه و خرابکانی شد هر یخی خوی دا گرید لراسی دا قرآن بشی همو کسی تدایو درمانی دردی همو کس دکاتو رنوینی درستی همو کس دکات بو جیانی چی پر لآسودیو سرفرازی لهر دو جیهان دا آیتی حوت
0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
1: لراستي دا بريار دادي خواي قورا لسر زوربي خلقي ديتا دي بوي كدو زخيان ليا پردكات چونك باور ناهينن بهوي سر سختي و دجاعتيان بو آيني اسلام
2: بلام اوزاته دا فرميت

0: بسم الله الرحمن الرحيم لهر زيكن سلام ورحمتي خواهي قولتان لبيت بينراني عزيز من احمد خدرم كاتي پیش کش کردني پروگرامي پرسي امرويا پرسي امروي پروگراما کم باس لبردوامي قيرانکان و چشي سو تمني دكين لا هرمي كردستان بوده بيت تاوكو استا هاولاتيان و هاو نشتمانيان لا هرمي كردستان گرفتي بردواميان هبه قيرانکان بروچيان بگريتو بروچي هاولاتي لە هەرێمی کوردستان بەرنادا چی وای کردووەکە بەداخەوە دوای زیاتر لە 35 ساڵی حکومڕانی کوردی هێشتا ڕۆژانە لە هەرێمی کوردستان دەست و پەنجە لەگەڵ قەیرانەکان نەرم دەکرێ قەیران بە قەیران دەست پێدرێ و قەیران بە قەیران لە بیرە هاوڵاتی و هاونیشتیمانی دەبردرێتەوە قەیران بە قەیران بە بەردەوامی بۆ هاوڵاتی دروست دەکرێتن ڕەنگە زۆر بنە و قەیرانانەی ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەن بەڵام باوترینیان چێشەی سوتەمەنی و هەروەها خراپی بژێوی خەڵک و تاخیربوون و دواکەوتنی موچە و هەروەها گرانی سوتەمەنی لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان بابەتێکە کە بەداخەوە بەرۆچی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانی گرتووە ئێستا بە نرخی ئەمڕۆ ئەگەر قسە بکەین نرخی بەرمیلێک نەوت لە 310 بۆ 315 هەزار دینارە بەڕاست بار و گوزەران و جیفانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان بەرگەی ئەو هەموە قەیرانە لەسەر یەکەو ئەو هەموە قەیرانە دروستکراوە دەگرێ لەوەی کەوە خەڵک سوتەمەنی دەست ناکەوێ بەنزینی دەست نەکەوێ نەوتی دەست نەکەوێ کارەباکە وە بەو شێوازەیە ئەمە باس و خواستی پرسی ئەمڕۆیە لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر بەهزاد زێباری ئەندامی خولی پێشووتری پەرلەمانی کوردستان کە بە سوپاسەوە میوانی پرسی ئەمڕۆیە و لەگەڵمانە باس خواستی لێوە دەکەین جەنابی دکتۆر زۆر بەخێر بێت
1: زۆر سوپاس
0: سوپاس بۆ ئامادەبوون
1: سەلامەت بێ زۆر
0: بەخێر بێ چی دەبێتە هۆی دروستبوونی قەیران لە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئەگەر ئێستا باز لە گرنگترین قەیرانەکان بکەین نەوت و بەنزین و نەوتی سپی ماڵان بەو شێوازەیە بەو نرخەیە کە ئێستا دەیبینین 310 بۆ 315 هەزار دینارە نرخی بەرمیلێک نەوت ئەوە لە ئێستادایە کە هێشتا ئێمە نەچوینێتە وەرزی سەرما هەر بەڕاست ئەوە بۆ ئێستا بەو نرخەی بێتن لە زستان دەبێتە چەند هاوڵاتی چۆن دەتوانێت بەرمیلێک نەوت لانی کەم بۆ خانەوادەکەی خۆی دابینکە
1: بەلێ ناوی خودی ئێمە زنوزلوان سپاس بتەکەو
0: کە زۆر بەخێر بێسەیدا
1: سپاس بە هەمبینەریت خۆش تەوی کەناڵ ئێس پێدا ڕاستی مە دوو جورە دەسهەڵات دۆریەتەی دوو جورە حکمڕانی حکمڕانیەکی ڕەشید و عادل بۆ خزمەتە هاوڵاتیان و جوورەکی دیە دەسهەڵاتێ بەداخەوە ئەم بینین وەگیتە کەرم کردی 35 ساڵ لە هەرێمە کوردستانێ کو بوو بۆ زرکانیکردنەیە گەل هاوڵاتی یعنی دەسهەڵات بۆ خزمەتێ ئەسڵەوێ و بۆ دادپەروەریە و بۆ خوشگوزەرانیە و بۆ بەختەوەریە مرۆڤ هاوڵاتیە چونکی دەسهەڵاتداری گرێبەستە مابەینە هاوڵاتی ما بین وان برپرس او دست حالاتت گرنه بر و جا هر پارتک و سیاسی بیتن ویره دان هر کسی که دست حالاتت گرید بر وی گره بسته پیتویا نشکنید اف گره بسته اساس بنرد دا بو خزمت حالاتی بلا برام بر دامای های دست حالات حاشاینگو دست حالات که خوسپین یا گندل یا قرخکار یا بازرگان یعنی لیر حریم کردستان دا آریشو سرکی اف دست حالات حریم کردستان بازرگانن یعنی ابن خلدون مقدم خود بحث کرد چکه اف خو یعنی دست راست وزیر دست راست بلند بیت حکومت اوی سردمی داد بجید هر گاوا دست حالات بازرگانی کرد گل حالاتیت خو هنگی اف دست حالات دی گندل در چید و فعلا رجا گندلی هم دبینین يعني
0: ده صلاه هريمي كردستان گيشتو تا واست استا بازرگانی لگل هاولاتيان هاو نشتمانيان دكا يا خدمت گزاري پيش كرد
1: تاكيد تايبتي اف امبيجين كابينه دو كابينه خرابتره تايبتي وقت تدبيني كارت تايبت كوك احمد هات موضوع دا يعني هم زن كارت تايبت دولت پيشكفتي حكومت دينيت وكوكارك واسانكاريك بودو خالد سركي
0: ايك
1: قازان جکی کامل حالات یاب کرد اف کمپانیا اهلی بونمونه و باشترین کوالیتی خدمت گذاریت هر سکتره که جیان دا
0: پشکش
1: دابین بکند
0: بله.
1: هر ما کردستان پیچوانه یاب هر سکتره که دست خدا نسر دبینی اف پیچوانه یاب یعنی مگوتی یک هم کوالیتی باش بس او نرخ کی کم بس هر ما کردستان پیچوانه بونمونه بونمونه پانزین بحث کن
0: بله.
1: پانزین
0: یعنی
1: خرابترین جور که پانزین عادی پدلن پانزین عادیه سقوط گل عراقی
0: جواز
1: جواز سقوط گرانتر سقوط سقوط بوب حاجت هنده و دو ما دو زونه دسالات تی هر زونه که مصفیت خوی تی تایبتن بله کسی تایبتو بر پرسید بالا هر دو حزب دسالات دار اف قرخکاری رخه که نو هل کسی که دی اف مصفی هبن نو هلیت عراق و پانزین بین بخلکه هرم
0: کردستان
1: دابشیب کد و کالت که که برس طبعا یعنی بونمونه زربا عراق المصفی بیجیتید یعنی کالت یاوه وکی پس پور دقیق یعنی او زانه و دکتور بحث کن ادوار نفته بیشن باشترین شرق الاوسط یعنی اکتان نمبراوه یا پانزین بونمون باشترینه بلا مهره ما کردستانه دبینی اف اوا سیقات یا عادی
0: لشب
1: که سارا خو سیقات گرانتره و کالت یکا زورا نظم و مصرفه و بری های وگنه برادرک دید سواره که بلندی شوه گوته سه ساد و پینجی دولار نه سواره خودان بس سوه پانزین خراب
0: پانزین خراب
1: اکوالتیه اول نمونه از دینم
0: بله
1: و جا هر دست خودان هر سکتره که دی بون نمونه کهربه کهربه گوته دی بیتر روناکی 24 ساعته کیف عالمی هاد گوته دی کلا مولیدان آمینید اف تیله نامینن
0: خلق یک پاری کهربه ده ده؟
1: یک پاری کهربه نو کبینه دو سه پاره سه پاره پیشتر روناکی
0: مولیده
1: وکی دیش یا خره نخوشتر تو تی ده سالات وگاوه ده سالات مهنده یا ده سلطاخو بینید کار بینید به خزمت حالاتی نه نوکه وگاوه بونو منو بحث کهره بید که و ده سالات کار تینید بو دیجی حالات یعنی چوا بیجی تک تو پنجی رو جا حقی کهره بینه ده دلتا برم
0: کهره با کد دبرم
1: باشه پا حالاتی چه فشار بیا بونو منو حکر حالاتیش پیچه با ده ده سالات عقوبه داد ده سزا داد دو بشت پاشکاو تم نه اینه و بابا پنجال ساده شو که روناکی گوته پیشتر پنجال ساده عفو ایوگوه گلک مامستانه گلک گریکارن گلک بونمونه فرمان برید آسایی نه فراش مدرسه بونمونه 25 پنجه میلیون یل نک حکومت 100 میلیون نک حکومت اید بجیتن 25 بون بینه ول و 107 پنجه تو عفو باشه حکومت اوک لیتیت یعنی دنگک لیتیت والا مکه یعنی نیه مع العلم وقت خوش وكتاب حسكر امبيشين وقت خولو چاره برلمان كردستان ما قالك هول داكو على الاقل حكومات بو قرضت كهرباء يت اوفي يت سلف عقاري زواج بيختبرون بر وان قرضا وشتكي يوصي شرعيه طبعا حكومات نوكات نوكات حتى فور جو جارك وديك سروك فتوى هرم كردستان داز يعني بابتا يعني بسيارك لهوتك شرعا وقت مفتي بسيار لتك لازم جواب دار وقت جواب دا زمیر خو مرتاح کرد جامعه حقیقت گود یعنی مهمی و بینی و روشا دا بو چکی یعنی ما گود ده سالات داری دولانه یعنی ارکو مافع ده سالات ارکو مافتای حوالاتش ارکو مافتای هر دو برام
0: بریتر
1: هر دو برام کردستانه ده سالات دوید یعنی مافت ارکت حوالاتی ارکت خوجه بجه که دست مافتوی زفت کد کیفا خو
0: اصلا اول هرمی کردستانه دکتور یعنی رک پیتوانی اونیه حوالاتی ارچی خوی مافی خوی فرمانبر لشوینی خوی لشوینی کاری خوی زیبا زیده که بلام او دبینین یعنی حکومتا حکومتی کار بر رکره لوی که با ارکو مافی خوی هل ناس دیتا
1: با تأکید یعنی طبعا یاساش یه درچوی بونو مونه که بوتا بینیم 2015 یاسا نفت و غاز مال رمان کردستانی داری خست حتا نو که یک روشیش کار پیناتیا کرن وی یاسا نفت و غازات بیشتن لازمه پینجال ساده بو نوی دا هاتو
0: هل بجيره
1: ايه نوي رابردو حقي ما في
0: خوانا
1: ويستشار هيك هر لطيرانا
0: او ديت هر هر هيك
1: بيدا دبيت قرزار يعني تا يعني اونيه اللي هيك ولا تك او وقتاش يعني هشت قسكاني وزير سامان سرچكان او وقت 2015 كه هاتا برلمان گوتي مانگيد ما هي و 12 2015 بر همینان نفتیل کردستان نفت خام دبیت 1 میلیون برمیل روجه او چلی ها او جگه بسیاره و اوه گفت تو 225000 تا 250000 تسلیم بغداد که اوه دی چه لیتر؟ اوه جی پسیاره چند تب تانکر رو چی داره؟
0: با تیروانینی جناب تان ایسا گیشتو تا او آستا در شهر دیره تا یا نهشتا هنه گیشتو؟
1: یعنی هندک جارا کم و نظمی های یعنی برزی و نظمی ریجه در هینانی بو چکی اکید وقت گل جارا کمپانی سحب بنو بس کاریگری درست بید بس ریجه ای یعنی یک جاری بنا رد دا بجی اولا هیچ نما
0: نیه
1: او وی وقتی جدا بونمونه حتی ام بجین بر همین نفتا خام موکی پانزینه، گازویله، نفتا سپیه یعنی من نه مشتقات تایی افا خر بگو به حکومت تید مصفیت خود اهلی کارتی نجا را کدیب اهلی
0: خو اوش هر دهاتی هیه
1: اوش هر دهاتی
0: هیه
1: اجا وی وقتی نوکش من دیکومنت مای
0: بله.
1: وزیر سامن سرشکان گوته 120000 برمیل نفتا خام بس بو پالاتنا نفخو بو برهمینان و پانزین و گازه و نفتا سپیه
0: بله.
1: حکومت وی گاوه 50000 البغدا وردگری
0: وردگری
1: نیه باش او 120000 من وی گاوهش قناعت هایی نه بس او 50000 بغدا بجل او 50000 بغدا ڕێژەکە دیش زۆرە تێتە پاڵاوتن بەس بوو بازرگانی کردنێ و چوونە دەرڤە و سەر حیسابە هاوڵاتی
0: نادەنە
1: هاوڵاتی یعنی مە بەحسێ کەهرەبێ کرد مە کەهرەب یعنی فەعلەن هاوڵاتی سێ بوش ڤێگاڤێ تو بێ تیجارەتێ بکەس حیسابە هاوڵاتی 1400 مێگاواتا تو بدەیە عراقی بو نمونە
0: مسل و کەرکووکێ
1: دەفرۆش 1400 مێگاوات 85 ملیار دینارا هەیڤێ کۆ دەهاتێ وێ
0: کالە چێ
1: بێشتن بوو کۆمپانیا ئەو کۆمپانیا کێیە خۆی فەقیرۆن نیە
0: باشە دکتۆر باسی کۆمپانیات کرد ئەوەی ئێستا ئێمە لە هەرێمی کوردستان دەیبینین ئەوانەی کە خزمەتگوزاری پێشکەش دەکەن خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان بێگووان مەبەستمە ئەوەی کە جنابی شت معلومە دەزانی هەمووی لە ڕێگەی کۆمپانیاوە دەکرێتن یعنی ڕۆڵی حکوومەت ڕۆڵی دامودەستگا پەیوەنددارەکان لەو بابەتە چییە هەر بەڕاست ئیشی حکوومەت ئەوەیەکەوە لە دوورەوە سەرپەرشتی بکات و کاروبارەکان بسپێرێ بە کۆمپانیا و بە شەریکات یان ئەوەی کە خۆی بێتن خزمەتگوزاری بۆ هاوڵاتی دابین بکات
1: ئەحمەد ئەوە پلان ئەو شتەی هۆتیەکردن
0: بە
1: پلان بوو چونکی ڤێگاڤێ ڕێژە موچەخورێت هەرێمە کوردستانی 25 سەدەیە سەرانسەری جیهانی کوردستان لە هەمین جیا بەرزترە
0: ١٢٥
1: یعنی هەر چوار کەس یەک موچەخورە ئیجا بندیوار بێ نزانم چی بێ چەرچی ناڤێ لێت نێی ئەڤە بژل مەسەلێت بندیوارە مان ڕێنشتینەکە ئەو ١٥٠٠٠ کەسا بین و ڤێگاڤێش موچەخوارد گرن ئەو یاسا چاکسەزی پەرلەمانیش دەرچوو یعنی دەرکەت بەسەر هەندێک فەقیرێت کەم دەرامەت جێبەجێ کرد یە دیکە بەردەوامە ڤێگاڤێ گەلێک پەرلەمانتار بوو نمونە پەرلەمانتارە وەزیرە بلە تایبەتە بێژیتن هەکەرتە پازدە ساڵ خزمەت نەبیت بوو نمونە بەس ئەو کەیفە خۆی هەی مەسەلەن خولۆ بوریدا یعنی احتمالا یک دو هیوا زیاتر خدمت نبیه دو هیوا پارلمانه ای وکی یکی وارد گیر کو 25 سال خدمت هبید 40 سال خدمت هبید معقوله یعنی قزم لره د تو به جوازیه و جا لره او سیاروکا تکری و گفت اف موچه خورت زور زبل احواره که زور بیشتن الله پاره تر موچه اینا کرد راه که دیش تو بی انجام دا هفت کارو بارین سکترت حکمرانیه مثلا 20 سکتر 24 سکتر میتی تو همیا دف کرت تایبت ئەوش جارەکدی مفۆیل هاوڵاتی وەرگن
0: وایانی
1: بوونمونە بگوێ مەسان تو عریزە ک بدەی ئەفپۆرە ئەوتابی قوتابی بچیت شهادی وەرگیت زمە پێزارەکە بدات سە هزار بدات ئەە نییە یعنی ئە عێراقا بوونمونە کەهرەبێ سەعرا ئێرە دهقۆت ئەگەل عێراقی دهقۆت یۆزینێ سێ قۆت نفتۆسپی
0: نفتگە
1: ١٠٠٠٠ وێرێ ٣٠٠٠ گەل ١٠٠٠ حق الريك فلانه 40000 يعني شاش قوطه
0: هذا سر سو ثمانيه دكتور يعني اشتك هيك وكو مطلي ليات ولا ريمي كلسان حل هذا او شويه او 50000 برميل نوتي كاتي خوي لقال حكومتنا وندي ريكوتن بو بيداويستينا وخوي لهريمي كلسان بكاربي استادلين او 50000 برناكا بشناكا بو هريمي كلسان داوي زياد كردني كراوا لولا شوا حکوومەتی ناوەندی دەڵێ ئەو 50000 نەوتە بدەنەوە خۆمان ئێمە خۆمان بە سەعری شارەکانی دیکەی عراق بنزین بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابین دەکەین سوتەمەنی بە گشتی بێگومان
1: ئەویش
0: نادەن یانی ئەو مەتەڵە ئەو سەحرە چییە لەوەی کە لێناگەڕێن یان نەتەسلیمی دەکەن نەخۆشیان دەستنە ژێرباری
1: کورتیاوێ بوو قۆزۆنجێ چەند کەسەکە هەردوو پۆرتن دەسەڵاتدار و مەسفیت وانە کورتیاوەیە
0: ئەگەرەکەی خۆیان
1: بزەبن ئەگەر نا ڤێگاڤێ دا بالێ بگەڕێن چاوە موچە چوو سەر بەغدا یعنی موچە ڤێگاڤێ قەزیۆ موچە ی وەختێ فراکسیۆنێ گرتوێ لە بەغدا سکاڵای کرد و پێشتریش حەتا لە فراکسیۆنێ مە کاتی خۆمان یعنی ئێستاش پرۆژەمان وایە چاکسازی مەسەلەی تەسلیمکردنی نەوت بە بەغدا و دابینکردنی موچە بەڵام ئەو وەختە پێمان دەکەنین ئەحمەد یعنی بەڕاستی جددی اخیریش که فراکسیون ما و برز ما مسا صلاح الدین اوی کرو لگل ونیا؟
0: گل
1: محکمه فدرالی هر ده گوت اوه اوه دمان فروشن و کردستان نظام
0: چی؟ بغدا مسلمان ناداتن
1: اما اما یعنی مساومه لسر حریم قواری حریم کردستان ناکن اما حزبه که کردستانی اصیلین یعنی خمان ناگورین او بو پاره بس مسئله که اداریه مسئله موچا و فعلا ما دکن بگر
0: جاندی موچا خوران حریم کردستان
1: و حتی بو حکومتیش حکومت بکیمی بینصد مليون سکه چەند ملیار یعنی ئەخوی موچە تریلیۆنێک شتەکە
0: یعنی نزیکو
1: تریلیۆنێکە نیوەی ئەوەی یعنی ٥٠٠ ملیار دینار مانگانە بۆ حکومەت زفریتەوە بەس ئەتیکۆپە گەل بەغدا بس يعني قصدام ليره بس الموجه ها اگر نه 2014 پاشکاو دی هتا 2025 11 سال تاکید 2026 پاشکاو کردن بر دو بر دوام بیت برین موجه سه موجه و چهار
0: موجه اوازه
1: که اگر روانه با اگر لگل بغدا اتفاق نهاد با کرن قصدام مثلا پانزینش ریک و تو بجی عرب که مثلا کان اجتماعی نخیر او مثلا سو تمانیه دی بوتا اینید و کی مثلا ارزاق مادی خوراک نیه لبغدا نهد
0: بیگو من
1: يعني بسيارة اللي ده كم كم بيتوان كين برأيي تو هك استا استا أو افتشت
0: أو بشخ خوراك
1: باش خوراك حيوانة هك ربع دستي خمان با مانغانا كان برا هولاتي ده ده زور
0: نك كان ده بلي كان دي عند داني
1: كان دي عند داني كان نوع هك خراب أو ده ده وده قاتش ده
0: جران تريش
1: جران تريش استا مثلا حتى مثلا او ريجي بنزين مثلا بي ان جي اوان وقت كنت قلت ما بكنا نصد او هندا وانيا يعني حتى حكى 7 مليون ايش بيت روجانا 7 مليون لتر بيت بيستي تهري ما كردستان تو محتاجي نوت 1000 برميل اي نا صدويفا
0: هشتا
1: هشتا يعني بس او مع العلم او بحسي 7 مليارات كان قال بنزين محسن وقال بازر غالي وهمي هني هني بس حكومه العراق بيجت تاس مستعدم وكي او كسي مثلا هولاتي عراقي ب 450 جاب جاي ما دستي وان هيك هيك هيك استراك درس نبي بنزين خانه باش حكومه تحريم
0: كردستان بردوام شبي بردوام شبي
1: خير انا نشيتن او سري سري بنزين تشار سركات يعني سري دهان كيلومتر سري بنزين
0: 2 ساعات و 3 ساعات خلق دبي
1: له سرب ساعات بار بك هبي 7 ساعات 8 ساعات زياتر سري نشاري يعني خلق مجبوره يعني اگر نه اجا لي ردا راستی مثلا سو تمانی بیست بونمون نفت اسپی حکومت و برف زستان و چی ما که کرم کرد کمی و دو بر میل دابش کرد سال خری بر میل او بر میلش صد هزار و صد و شده که فروشت هاولاتی
0: هر بوزانیاری برز دکتور هسته بشه چی زوری هولیر هاولاتیانی هولیر نو تکی پاریشان ور نگرتوا
1: بتاکید
0: بر میل یک نک دو بر میل با او پرسیار لبرزت بکم یعنی کاک دکتور اوی که هیل هریمی کردستان لباسی پالاوگا کان لپالاوگا کان لبشک لپالاوگا کان یاریمی کردستان او نوتا آماده دکری و دکریت بنزین و دفروشریت و با او موسلی تنیشت خوامان که پارزگای چی عراقیه و کو اوی خوامان با 450 پیدا دری و کوالیت کشی زور باشه لهریمی کردستان با 750 با او سر زورا که کوالیت کشی زور خرابتره و اوی دیکش کدی کنه بنزینی بازرگانی لسروی 1500 و دفروشری یعنی اوی چیه با لهریمی کردستان پالاوگا ایجاد کردن و بنزین که داده تو بغداد به 450 بو به ای خومن آواه. هر بر راست دسالات دارانی سیاسی لهرمی کردستان چج لو دبینن که خلق لو معانات بجی.
1: یعنی یکم یعنی خال اولی و حرب کد درونی جل هولتیم. بل وقت تو سرید هر بابت که دو حس که هولتی بشه سرید آ. چرا سر نکی؟
0: نیوی شویل سر راست
1: سبب. آه مثلا حرب کد نفسیا درونیا. دو وكي تقول لي حكومي اش بس هر 750 جي
0: هر حف يكشتا
1: يا ديش كواليتي او كنت على العراق باشا في غوفي حولاتيك تو بي بحث قال جارا مثلا بحث نشتي مثلا سرت وطني ونشتماني فروش عالمي خلك دي باش تعتبر افاز الموصل جاي قال خلك مثلا منطقه هفليريا دوهوكا سليمانيا باش تي داعش مجبور يهات يرا جيانا مثل ديت يا ايرج ديت يا كركوك ديت يا ايرج ديت يا اینا بی تو بی هولاتی تو هر سوین بو بخین هر شتک بی بار ناکد بو چکه دید من خوب چاوه خودی تیا ویره نسره یا هر زانه
0: گرانی نیا
1: گرانی نیا بود لیر گرانی ها معنای او حکم رانه که هیا او دا سالاته یعنی بازرگانی گل هولاتیات کتن و خلاص دیش ایکل اگر اف حکومتا وقتی تید بونمونه بحث سو تمانید کی هر سکتره که دیش بگرام دهت مقارنه کد گل مثلا ترکیه آن اروپا دیش اروپا پانزینا گرانه سو تمانید گرانه ای اروپا جاره
0: که برادر
1: برادرک اندام پارلمان و پیکا بوین یه ده سالدار و وقتی او ازمه برید سه بچه بیم گفت هری بوین گو پانزین گران کرد قلت والله من معلومات منيح زور قلت بس سيدة دزاني قلت لأوروبا قلت زور قرات ليرة يعني بقى قيران شا من قلت كاك بتيك نمونا بينم من قلت ما وفدك البرلمان تشوي السويد من قلت عند زيارة كم بيني المسيحية برا يشي لقال ما بوفد برا كمسيحي يعني لو وفدك أبو مهم من قلت تو ما تشيش كاي قلت والله أهلي شولت كم أهلي كان دوارد
0: قري
1: كان دوارد قري قلت أسيه ورقة دولاري وارد قرام ويا ضريبة دات مثلا قلت أستعطى سیکم عاشق خودم کهرباء و آب و زریبا و فلانو نزنم اف وکی گویی گلگ بوارد سیکتر آدم زمان اجتماعی زمان صحیح زمان سیاری ها تو چه خره بس چن بید اهلیش و شلوهای مگه فرق لیره گل دولت دی آوان ایشای ایرا رجا بطل زورا بونمون حالیا
0: بیکاری زورا
1: بیکاری بونمون او گنجت 18 سالیه حتی 25 سالی حالیا بونمون پاریزگا دوه که رجا بطل 24 صده
0: 24
1: صده باشه معنای 24 صده گنج اوی در سالات ولی کریه که نشین ببن خودان خانی نشین ببن خودان خیزان نشین یعنی مستقبل که بیدر چی کرد؟ در چی خل بحری داد؟
0: راست
1: دو بیشن اولا خندقی و مخلق نار رین تخوری
0: رول ایزه کاتن
1: آن دو بیشت او خلق مرتاحا و قصد آوات کت و یعنی دیتا هماش بوچه کت
0: راست
1: یعنی نو بیشن زکی تیر حالی
0: برسینی
1: راست یعنی وقتی که رو باوان برپرسا 24 ساعتی بید یا بلاش بید آوان
0: خدمت گزاریه اوتومبیلی گران بها
1: گران بها مالت آخر وکی گوتی خر مذبح بن خر غابات بن خر انواع تفیقی تدا بن یعنی بخو کریه بحشت و سد دنیای فقیره که شید ایجار دا دی کهرب استر برن چی اولا تا پاره خونه دا پاره ندا آن مثلا اولا خانی دل خراب کن اولا تجاوزه باشه اصلا عدالت و الهی قبیل ناکد تو هزارها دونه ما بخوب کار بینی بس فقیره که صد مترت عردی نبین
0: پنجه متری پیر روانه بینی
1: پنجه متری پیر روانه بینی که تکرم کردی و جا مثلا و ده سالات راستی مع الاسف یعنی تیوه هو نبا پشتی 35 سال حکمرانیه تیوه قرخ کاری نبا تیوه عدالت هبا خدمت گذاری هبا یعنی حتی
0: دکتور ببوره یعنی زور زلو حالتانه که باز خواز دیتا گور خلکانه کن اینجا دین و وطنیت و نشتیمان پروری و کردوسانیت ما بخلچی دیگه دفروش نوا هر براست یعنی گنزی امرو خلچی امرو جیلو قصانه را دگری باوی که تو خزمت گزاری پینادی موتکک شایستی خویتی قوتی مال و مندالیتی پینادی سوتمن یک او دبینی بو وضع و لهاوین بس سلوی 300,000 دینار معامله پیو دکری بنزینک دبی بسر را بسعاد لسر را بیتن یعنی او براورد کاریا اگر قبول بی یعنی منا معقوله تو بیب کدیل بنزین لیره بمونده او پید بلا ولا لأوروپا با دولاره او براوردکاریه چی به هاولاتی و هاون اجتماعی دلیتن؟ هر براست کاتی او قصانه ما و تو بی خلق بخلطینی باوی که آماده نبی خزمتی که هموشتی چی اولاتت بکرتی تایبت سپاردوه لولا شوا پیدوه به خلق لجیانه چی خوشه و ناولا خلق رازینیه و وضعك باشا وخرابني وين. يعني براسي متونا
1: قال احمد خويا ما العصر حجري ناجين خليك تيجشتي خليك
0: الدنيا
1: خرات يا نوف موبايل دا اكثر دبينيت كار رجي مثلا وكي قلتي همو كار سيكتور جيوني زوني بونو ما كيش دوله تبلا خولي دا
0: دبيني دزاني
1: نرخي چندا ايش هي نيه اكثر مجبوره دچيت بار وان كسانو كات مثلا كو هزرا خودا عالم بخلطینن یعنی مثلا هرچند او گنج کو افریقا چیتا اوروپا مقانعتا هی کرپیچه بیت روشه که دیت خزمتا وی نشتیمانی کتا و مای دیتیش پتر ویم او مسئوله که نشتیمانیات پیت فروشیتن نشتیمان پروری پیت فروشیت او دیت خزمت کتا
0: نک اوی استاده چی اوی استاد تو شلویش اگر جیانی بو فراهم بکریتن و قوتی ها بیتن
2: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
3: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لخواي قورة دواكم يارمتي من بكات امشويش بو بحثيك هاين خزمتنا برحم کرمی خوی دست من بگریتو لخطا و حلالا من بدو نیت من خیره عملش من انشالله منطبق بر نیت من بکت بحثی که امشو گرک من لخزمت تانا بیجمی بشاری که ما مساقانه عشروعی اکم که بیربتنی و بحث کوه دل را گرتن بخیلی بوده بی کاک بحاوسر بناحق بو ایشینی دل برادر دلت با پر لپشکو بی دلت با پر لپشکو بی ولیکن بزارت او بریجه وک سماور غریب آزاری ایش قور نیکی مکه گورت بپشکو خود بسمندر سمندر و فارسی آفتاب پرست و کردی خوشمان قمقم از بازه کن علاقه ان و کوره آسنگری هست جد دلو مکه کوره آسنگر که و خوشی و سمندر علاقه و کوره هست که ای سوزینی بطال موی محبت فیل ابسته بزور بن نکره کوتر باورور اگر چی خلکی تاله تو شکر به یا تو شکر به وزوانی کردی خوشمان اگر چی خلکی تاله تو شکر به چه خوش پیکوه چای تالو شکر جزای چاکه بچاکه چاکه چاوکم جزای چاکه بچاکه چاکه چاوم بدیش به چاکه چاکه کاکی سرور که تو خواه پی عطا کردی گلی مال مریجه قینی خود هرگیز برنج بر یا من لرا خوام با عمدن وای پیکمه که تو خواه پی عطا کردی گلی مال مریجه قینی خود هرگیز بخنجر خنجر مسهری عصبانیت و خشم وکو قانع بناغی فتنجویی لکلت با نبی شیری دلاور شعرک دل را گرتن و امشو گرک مانه در موردی دل قصب کن دل به تعبیر روانشناسی که منظور هیجانات و هیجاناتش یعنی عشق و محبت للایک و خشم و نفرت لولاکی و لبینکی چی اچتی فره هست گرک مانه بزانین خشم که یکی لحیجاناته لوجودی بشرا چون و چون اکریت مدیریتی بکن چون فره لمشکلاتی یا زررگلی فره لخشمی کما بو همه پیشتی و همیشه فره پیشتیت لدوای عصبانیت و خشم خفت و پشیمانی گرک مانه اگر بتوانین او بلا که دوای عصبانیت هست توش مندینید لبرا بشر تکی کامپیوتر ها که ساخته دستی بشره کمیک مقایسه کن امرو کامپیوتر وای پیاته بو اس سروری رشتغلی علمی بو تحقیق و پژوهش و محاسبه و برنامه ریزی و یا حافظه و به اصلاح بیر حل گرتن وای پیاته انسانی که فرس سرامدویج نیجی کامپیوتر مال نرمه لحاله که کامپیوتر هر هیچ نیه لمقابلی بشره اوه همه نازانین خواه بشری چون خواست کرده بوی بشری که فرع عجیبی و یجنی یجی کامپیوتره کامپیوتر هر چنه کش عجیبی مور بشر دروسی نکا دای چون اوه ام دست سازه لآمه که قوی تروید لفکری ام آمه تغذیه کاد چند دانه ضعفی کامپیوتر یجمو مهمترین ضعفی که امرو لعقل غلی چه هست تا بی ناسی کامپیوتر اولین ضعفی امسا خوی نازانی خوی هست یعنی اصلا نازانه خوانی هست یعنی سی نازانه جیوکی معقوله یا نامعقوله لخوی خواری نیه ولی همه لخو من خوار من فرعی با بو کسی که لخوی خواری نوید که کامپیوتره که همه ماشالله هم بشراکی کامپیوتره لخوی خواری نیه